0: راديو الرشيد 24 ساعة. شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

لك انا واحنا في عز الهنام يا ما قلت لك

واحنا في عز الهنا ياما قلت لك انا واحنا في عز الهنا ياما

لا بالاول صعب.

لحظة لقيتك يا حبيبي.

رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملان الدمع ملان الدمع يا حبيبي رميت الورد رميت الورد.

رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم،
3: معكم الرشيد FM.

راديو رشيد، راديو رشيد، لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.

الصدمة العقلية وتتراكم بمرور الوقت والتقدم يتغلب على الضغط. رقم 2، إيكي جاي، سبب للاستيقاظ. يعني السؤال ليس ماذا تفعل بل لماذا تستيقظ. تظهر الدراسات حول الهدف وطول العمر أن المعنى يزيد من الطاقة والانضباط. عندما يكون سببك واضحاً تشعر أن الجهد أخف. القاعدة الثالثة، هارا هاتشيبو، أي توقف عند 80%. الإفراط في تناول الطعام يقتل التركيز والمزاج والدافع. يحافظ كبار السن اليابانيون على نشاطهم بالتوقف قبل الشعور بالشبع. هضم أخف يساوي طاقة أفضل وصفاء ذهني. معظم الكسل هو إرهاق بدني. القاعدة الرابعة، التركيز الراسخ. 25 دقيقة عمل، 5 دقائق راحة. أضف طقسا، نفس، إيماءة صوت. يتعلم عقلك هذه الإشارة فيساوي عنده التركيز، ويسمي علم الأعصاب هذا التكييف، وهو يعمل بسرعة بالتركيز الراسخ. القاعدة الخامسة، ويستون، أي مساحة واضحة. الغرفة الفوضوية مستمعينا تخلق ضوضاء ذهنية. الفوضى يخلق التوتر والقلق. المساحة النظيفة تؤدي بالتأكيد إلى عمل نظيف. القاعدة السادسة، كينتسوجي، إنهاء العمل بشكل غير كامل. يعني غالبا ما يخفي الكسل الخوف من الفشل. يعلمنا كينتسوجي أن العيوب ليست أخطاء، إنما هي جزء من التقدم. الإنجاز يبني الزخم وليس الكمال. والقاعدة السابعة والأخيرة، وابي سابي، العمل قبل الكمال. يعني لا ينتظر اليابانيون الظروف المثالية حتى يتطوروا، إنهم يتحركون بما لديهم. الكمال يؤخر العمل يا عزيزي، والحركة تخلق الوضوح. معظم المماطلة هي خوف متنكر في زي الصبر.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: ثامنة بتوقيت الرشيد.
2: اقترب هواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيش بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
4: اي والله بس عفوا، منو انت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
5: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

بما أنه رجع النت، يمكن كانت الجوزة معلقة هيك شيء أو التصريح كان متسرع. على العموم شيء على شيء رجع النت، وإن شاء الله ترجع لكم العافية. أكو ناس صدق تطير عافية من يروح النت. صباح الورد عليكم، ويلا نبدي بمسجات الواتساب. والبداية اليوم من أبو موسى: صباح الخير ستبان، صباح الورد أحلى ستبان الطيبة، وصباح الخير للمخرج والمستمعين. ستبان اليوم عيد ميلاد موسى ابني، وهذا الفيديو دزيته إليك، واتمنى تحتفلون وياي. وأحلى ستبان يا عيوني، أنت مسوي فيديو لعيد ميلاد ابنه يا قلبي. موسى، موسى شقد عمره؟ بس لا موسى يطلع يعني. صباح الورد عليه، وكل سنة وهو طيب، وعقبال يا رب العمر كله بعافية وسعادة، وأهم شيء تكون موجود وياه بالعمر القادم إن شاء الله، ويطول بعمرك ويسعدكم معا أخويا الغالي أبو موسى العزيز. يلا نسمع هلا يا قلبي، صوت عالي هالهلو بدوي.

0: تدوى. حبيبي الله يحفظ لك يا أخويا، ويحفظ أخوانه ويحفظ أمهم، وإن شاء الله كل عمركم أعياد يا قلبي. إلى أبو دلة يقول: ما أطيب الدنيا إذا بحبل الله توحدت القلوب وتناست الهموم، جعل الله سيري وسيركم في جعل الله سيري وسيركم في خير الدروب، وسخر لي ولكم أحن القلوب، وأزاح الله عني وعنكم الأحزان والهموم والكروب. أسعد الله صباحكم، تحياتي للجميع. أبو دلة، الله وبعثنا للأستاذ الدكتور العم الحبيب فاضل عواد، حاسبينك من أجمل أغاني بصوت الدكتور فاضل عواد. شكرا لمشاركتك، شكرا لانتقاءاتك الجميلة دائما أبو دلة، ونورت الصباح. أحمد شهاب الجبوري، شكرا للبطاقة الصباحية، منور. صدام الزبيدي، الله الله الله، شكرا شكرا، بطاقة رائعة. مسج من أزادنا، صباح الورد يا ورد، يقول: يا بائع الورد، جهز لي أجمل باقة واكتب عليها بحروف من ذهب، فإن الذين سيقرؤون حروفي فئة ذواقة تعشق التميز، وقلوبهم للجمال تنبض وللحب سباقة. أجمل الورود أهديها لمن لهم في القلب معزة وفي الروح أناقة، وفي الجنب مسكنهم، فلا يكتمل الجمال ولا يزهو إلا بكم. صباح الورود العطرة، صباحنا بوجودك طيب يا أخونا الطيب أزادنا، يسعد صباحك، وإن شاء الله يومك حلو وكل أيامك القادمة جميلة مثل قلبك. أهلا أزادنا من ألمانيا. محمد كاظم من ميسان، اللهم ارزقنا جبر القلوب وستر العيوب ومغفرة لنا ولوالدينا من جميع الذنوب يا رب العالمين، آمين آمين آمين. يا هلا. مصطفى الجبوري، أسعد الله صباحكم ونور قلوبكم ورزقكم السعادة والرضا والعافية، آمين وإياكم إن شاء الله. عدنا فويز من منو؟ من محمد الدليمي، هلا والله.
1: صباح الخير ستوان الغالية.
0: صباح الورد.
1: عندنا شكوى نريد نرفعها من خلال قناتكم الموقرة.
0: بدأت الشكاوي، جت بعد وجت الشكاوي.
1: أصحاب قطع أراضي ناحية الوفاء اللي بالرمادي. الأراضي هاي عبارة عن 160,000، اشترينا بال22، فتحوا الحجز قبل كم شهر من 1 لـ90,000، وبقت من 90,000 للـ160,000 محجوزة، ويومية وباكر وعقبة وتدقيق وأضابير ونزاهة وأمانة، ولحد الآن ما نعرف شنو مصيرها. اشترينا بال22 ويومية الروح والراجع والراسل وماكو أي فايدة، ويوم قال المحافظ ويوم قال مجلس قضاء الرمادي، وعلى هالرنة طحين شناعم. صار لنا 4 سنين كفيلك الله، كل واحد ما أخذ له قاعين وثلاثة، وما نعرف شنو الفيلم. آسف للإطالة، وأرجو منك يعني تشوفون هذا الموضوع قناة الرشيد الموقرة. تسلمين.
0: الله يسلمك ويطول بعمرك يا محمد. ويعني هم أعتقد وجبات هذه أخوي، يعني وجبة وجبة، يفتحون التقديم عليها، أو يعني العمل بمعاملاتهم. فأنت تقول هسه 9,000 واحد اشتغلوا، لو 90,000 قال 9,000 لو 90، المهم مهما يكون الرقم فهي وجبات أعتقد، يعني مو كلكم مرة واحدة، صار 4 سنين أكو عالم صار لهم يعني، وهذا مو تبرير لهم، بس يعني حكومة سواء كانت محلية أو سواء كانت يعني بصراحة جهات تنفيذية قوة ما بيها عافية تتحرك، والله ما بيهم حيل. تحسهم ما عندهم حيل يشتغلون، ما يعني هذا اللي يقدر له. يقولوا لهم هاي الناس مثلا هيك وهيك وعندهم معاملات ما بينا يا علي. والله شر البلية ما يضحك يعني بصراحة. يعني ما له تفسير آخر، يعني المفروض تسهيل الأمور للمواطنين يعني، وهذا تعاقب الحكومات ومجالس المحافظات وغيرها. يعني ما أعرف مجلس محافظة الأنبار دي يسوي شنو عندهم، يعني شنو عندهم. فأنتوا شو وقت تخلصون معاملات البشر؟ بس أريد أعرف هاي النقطة. هسه غير هاي الجهات التنفيذية هم ديدامون، غير عود هم عندهم معاملات، شو الناس ما خلصانا معاملاتهم؟ والله هسه يعني همين الوالدة تقول لي رايحة للدوام، أقول هاي رايحة للدوام، أجي للدوام خوش ما أقدم برنامج شال من رايحة. مو نفس الشيء جماعة، أنتوا على شنو تدامون؟ هسه شقد أكو ناس عندهم مسؤوليات، موظفين سواء كانوا بالحكومة أو بدوائر بسيطة أو غيرها، غير تخلصون معاملة الناس، مو تعقدوها معاملات معقدة هاي إذا اشتغلوها، خصوصا أهل الطابو. أهل الطابو تقول ماخذين قاع أبوه من يريد يوقع لك على الفايل مثلا، فايل بيش بس توقيع، بس توقيع والله، لو ختم بس هيك يشوف يقلب المعاملة يدقق اوكي تمام اوراقها بس يختمها. لا هو يصلي، هو الوحيد صلاة 22 ركعة، هو الوحيد زين. اثنين طبعا يجون المعقبين هذول الحبايب اللي يتحاسبون ورا الدوام وياهم، تشك تشك تشك تشك تشك تشك تشك تشك تشك تشك تشك تشك يتمغلي ويوقع وما اعرف شنو هاي. بعدين انت تقول له يابا مالتي الفايل، العفو. ها العفو، هاني اسف استاذ، هاي سواله تشكتوكه وانتهى كاس العالم، وهيك على عمى عينه وقع لك على عمى عينه. فاحنا بصراحه يعني وماكو حل لهذه المشكله، لا حد يتوقع اكو حل، لا حد يتوقع اكو حل، لان تعرفون السمكه شبيهه.

0: لا هو سؤال بسيط أستاذ، بس أنا ردت أعرف الأخ هو شلون اشتراها، يعني شلون قدم عليها، شلون صارت المعاملة، وفق شنو، وفق يعني من أي باب دخلتوا واشتريتوها؟ تمام، تحياتي لك محمد، وإن شاء الله الله يسهل أمورك أنت وكل الناس اللي عندها معاملة، اللي عندها معاملة بدوائر الدولة الله يعينهم. انتوا الداخل حرب بسوح الوغى، نفس الشيء نفس الشيء، بس هذا شايل سلاح هذا شايل فايل، والله المستعان. معاملات الناس، يدخل لك واحد ابن الخايبة، يا اللي لازم وقلنا ابن الخايبة، يدخل لك يقول لك هاي وقعها، وقعها ولي وقعها، وانت ايش عندي اريد اتعرف عليك؟ والله ايش عندي، ايش عندي لازم انت تفتح نقاش وياي؟ انتم من بغداد؟ لا والله احنا جايك هاي ليش؟ لا والله الجيراني تحس نفسك متهم يعني، والله من اروح معاملات احس نفسي ها شكو يعني، حتى لساني نعقد من الحكي، ما أعرف أجاوب، بحيث اللي يشوف يقول هاي مجرمة هاي راح يجيكم شوها يعني ما تحقيق، أنت يا اللي تلزم يحقق وياك أبو المرور، أبو المرابطة، أبو حتى الجهالي الزبون يحققوا وياي، تعي خلاص أنت وين رايحة؟ طبعا تحياتنا الى ضباط التحقيق وقضاة التحقيق الموقرين. يقول ستبان باعونا وبعدين صار عليها حجز، فتحوا من 1 إلى 90 ألف وبقى من 90 ألف الى 160 ألف. اي اعتقد كل 90 وجبة، والله المستعان. يعني هو السؤال ليش باعوا اصلا اذا عليها مشاكل؟ يعني مو انا قلت لكم عبالك هيجي اكو فشي يريد يورط العالم؟ صار 4 سنوات الناس منتظرين، والله اعلم شنو ظروف العالم. يعني على قولة هذا خلصتك خلصتك خلصتك خلصتك، ودا يذبح بيه بسكينه عمياء ويقول له خلصتك خلصتك. هسه هو لا هو اللي ناهي حياته ولا هو اللي تاركه. ما نريد نتكلم بهذا المنطق الصبح، بس بصراحة يعني أقولكم أنتوا ليش ما تعفوني من مسألة الخدميات وأحكي بيها ومشاكل الناس؟ اعفوني والله اعفوني وستروا على علي وخلوا ولدي أكبرهم، الله عليكم والله العظيم. لأنه ما نجي مثل الجماعة على السوشيال ميديا يزوقون ويزروقون بالحكومة ويسوون فد أبها إلها، بس جوا الغطاء أمور أخرى ما أقدر هيجي، أنا ما أقدر، ولذلك إنسانة ما عندي علاقات بالمجتمع، لأن كل من طينته بخده. وعليه يا أحبابي إحنا نوصل صوتكم، نوصله بس وراح يسمعوه، بس ما يسوون شيء، ما يسوون شيء. تعرفون شنو الشيء اللي يسوي لكم شيء؟ انطي فلوس، تعامل بالواسطة للأسف، وتعامل بأمور احنا بالإعلام يعني ضدها، والحكومة ضدها، وحكومة ضد المحاصصة وضد الفساد وضد المعرف شنو. اي ف الفلوس هي يبدو ان تحل كل شيء، او انك تنسى الموضوع، واحدة يصير يريد يطير كيفه، المهم انك جوزوا مني. زين خلي نروح على الحبية
1: احسيني شي باي حدوني.
0: يقول خنق وطرشة وذني بليش ما ليش، الخذك شنطاك بعت انسان ما ليش، وانا وانا ويا الدمعه قمت تنزل، ونوية دمعك قم تنزل، يمكن أكو شي بالوزن، بطرف ظل النمل أختل الله بجفاك على الهوى استشكل، شجرة معوزة موعد خل، عقل عدواد متفشل، كرسي قبال فرقة شل، شوق براس مستعجل، عزا يمعالم تهلهل، وعلي لو تدري هسه يكون ماليش أحرقك لما يدفش باطبي. الله الله، صح لسانك يا أبو علي الغالي. يا أبا مشتاقي لكم بنو الغالية كلش كلش جدا جدا، very very بزاف بزاف، برشة برشة، وايد وايد وايد. سحر الخفاجي حبيبتنا، صباح الخير والعافية على عيونكم. صباحك ورد وعافية حبيبتي، وإن شاء الله لما نفتح اتصالات اتصلي. يا ريت والله اسمع صوتك. علي القيسي، هلا أبو حسوني.
2: وعليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير علينا وعليكم وعلى إذاعتنا الكريمة الرشيدة فم، وإلى أخيتي الغالي إسماعيل موسى والذهب، والمخرجين والمبدعين جميعا. ستقال اليوم منظر جميل جدا.
0: نعم.
2: جبل ماكو انترنت. الجماعة كلها قامت دوا درب التاكسي تشابك. يعني كل اليوم الجماعة جماعة التأشير. عافهم الفقريات اليوم خلال ساعتين، الفقريات عافوهم. تحياتي لكم عاشق رشيد أخوكم علي القيسي.
0: هي فرصتكم أهل التاكسي. اللي ما منضمين إلى شركات التاكسي والتوصيل، يعني عيشوا الحياة الجميلة على يعني كون تطلع بالخمسة ونص، بين ما تلقي لك كروة بالستة. والله يرزق الجميع ويرزق أخوتنا أيضا اللي هم في يعني مشتركين مع شركات التاكسي. عباس الحمداني، ربي اجعله صباحا مباركا واغمر أحبتي بالصحة والعافية، آمين يا رب العالمين. أحمد، لا تفتحوا الأبواب للعابرين، فربما بينهم لص روح أو قاتل شغف، تمر بك فترة صمت، لا مزيد من الكلام ولا مزيد من الشعور ولا مزيد من الأشخاص. يسعد صباحك. الله يس. زكريا
3: صباح الخير، صباح العافية على أحلى بان وأحلى مخرج
0: زيكا
3: وسام ماجد، إن شاء الله السعادة للكل
0: يا رب.
3: والله ستبان حلوة هاي مال البيبية تاخذ 20 دولار. أنا أمي ماخذ جهالي وبدون كل شيء، خفت تسمع لنا البرنامج وتعال طي 20 دولار شلون.
0: والله حد تاني.
3: أخوكم زيكو الحلو.
0: يا عيني، صباحك ورد وعافية، والله يستاهلون الدنيا كلها، يعني هم ربونا وكذا، وش ما لهم ربين جهنم، فكذا كتير عليهم بصراحة. الله يحفظ أولادك يا عيني، ويحفظ الوالدة إن شاء الله. مسج آخر من سيف الدين، صباح الخير والسعادة والرضا عليكم ستبان الوردة والكادر والمستمعين، يسعد صباحك أستاذ سيف العزيز أزاد أبو جعفر، شكرا للبطاقة الصباحية عيني. مروان أبو جوان، للمعلومة هذا يسموه مشطر، ما بي خلل بالوزن. إيه بس أكو لوبية هاني أعرف يعني، بس هو أكو بي فد سالفة هيتي شن داخز غيره. أو يجوز الاستعجال يعني. بس اللي أعرفه أبو علي معدل، وهو أيضا ابن شعر. ياسر العزاوي، صبحك الله بالخير والعافية أستاذ ياسر.
4: صباح الخير والعافية عليكم ستبان وعلى المستمعين وعلى أستاذ وسام. ستبان، احنا مو اتفقنا قلنا بعد ماكو فيروز، قلت ما يصير فيروز زين بقناة واحدة،
0: مو صحيح؟
4: لو أني لو فيروز هاي المطربة. على العموم احنا بعيدا عن الحكم والعب

0: اكو طرفة، بس هي صحيح صارت يعني.
1: نعم.
0: فد يوم مصري كاتلين عراقيين مطبطبينه، فرايح مشتكي يم جماعة شيوخ وهاي، قال احنا نجيب لك حقك. يقول قوي القواويد، العفو الاقاويد، هو هم صحيح قالها بس انا ما اردت الفظها مع احتراماتي للاجاويد. يقول عمه ويحكوا عم واحد يرفع واحد يكبس، واحد يرفع واحد يكبس، قالوا قوى الفراش. هو ايش عباله عباله حاطين فلوس جوا الفراش. لما راح وشلت الفراش ما لقيتش حاجه. تحياتي لكم واخوكم ياسر العزاوي.
1: ما لقيتش الا انا. الله، من اجمل اغاني ماجد المهندس. تحياتي لك اخ ياسر. حيدر المدريدي، صباحو، اذا تعلمت التجاهل فقد اجتزت نصف مشاكل الحياه. صح. طفي الجوزة، نحتاج نطفي الجوزة. أكو جوزة مال إحساس صدقا. هو الإنسان بيش يتميز عن سائر المخلوقات؟ عقله، إحساسه، شعوره، هذه الأمور اللي أحيانا توديه بستين داهية إذا ما أحكم التعامل معاها. يعني إنك هذه الجوزة تعرف إش وقت تشك وتعرف إش وقت تشك. شكو استاذ وزيد.
2: بنفس الشيء وبقلب الضار، الحظ ما قبل الحب حلال،

صباح الخير وبعدنا معاكم ومسجات الواتساب. سليم الجعيفري الغالي يقول: ما تلفتا أي فتى هذا الذي كان يعيش صامتا وكان يدعو صمته أن يصمت وكان صمت صمته يصمت صمتا خافتا. مات فتى مات متى اليوم؟ لا، هذا الفتى عاش ومات ميتا. عاشت ايديكم على هذا الصباح الحلو. تتعاركون وياي ليش ماكو انتي وليش تاخذين اجازه ستبقى؟ احنا ما نقدر ثار يعني مصفات همومكم. ذبون بي الموت. تحكوا لي معاملاتكم التعبانه اللي قلت لكم تقول لي شبيش بتغيره. يعني لو تشوف ميامي أنا باكر مجازة. يلا والله

0: طيبين ست الكل بان الموسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيدة FM. شكرا أبو سيف العزيز. صباح الخير ستبان. اليوم القوة الجوية والزوراء وإن شاء الله الفوز للجوية حتى يخلص الدوري اليوم يا رب. والله المطرت وصحت شو محصل العاقول؟ لا لي زورائية ولا لي جوياوية، أنا طلباوية وعاقول وعاقول. تش تتوقعون يعني المضروب بوري شي يحكي وياكم؟
1: والله يا الله.
0: علي النمراوي مشاركنا بفويس. هلا والله
2: ستبان وردة، صباح الخير.
0: هلا هلا،
2: شلونك؟ عيني الاخبار الامور
0: حمد.
2: مشتاقين صار اليوم ما سامعين صوتك. طلبانا والله
0: مصفى الامور
2: ان شاء الله ما تشوفين شر وماكش ان شاء الله يا رب. تحياتي لعين النمراوي.
0: هلا والله، حي الله قلبه نمر وحي الله علي الغالي. بعدين مين جبت يومين العفو؟ مين جبت سويتين يومين؟ لو أني العيد بعيدين، الشمس بشمسين، الغياب بيومين. أنتوا معاقبين باكر والجمعة والسبت ماكو أني. يلا روحوا معاقبين كلكم. أبو قتيبة صبحك الله بالخير والورد، بعث لنا فويزي نسمعها.
3: صباح الخير للجميع، ستبان الوردة تحياتي إليك. على مود قطع الأراضي الولد قبل شوية تطرق لها وقال هاي اشترينا، هاي الأراضي اشتريناها قامت تنباع قبل 2020 وناس اشترت بال 2020 وقبلها ووراها وبعدها، وما يزال أكو بيع وشراء بس ماكو تحويل. أكو من 90,000 وفوق يقولون والله شنو عندنا دين شيك بيهن نشوفهن حاسبات. لا. هاي صار 4 سنين شنو صار هن كم قطعة والناس باعت، عارفين العدها والما عدها والدينت
0: في سبيل حاسبات
3: تشتري هاي القطع مال الأراضي وتصير وطن لها. فهي ببيعها أصولياً من أهل العقار أو من قطع الأراضي من نفسهم، وراحوا مشوا معاملات وبصموا واستلموا سندات وسندات أصولية وفسفورية همتين استلموا.
0: نعم.
3: من طاب الرمادي.
0: نعم.
3: هسه أنا واحد من ذول اللي اشترى واشتريت مو قطعة واحدة، عدة قطع، من أروح أدق حاسبة بالطابو يقول لي كل شيء ما عليها ونظيفة وما بها كل شيء. يا بشكو حازين هسه ما عليه شيء، همتين يعني من استثمرت فلوس وهاي غير اللي استفاداني.
0: تمام، كل التقدير لك أخونا الغالي وشكرا للتوضيح. إن شاء الله اللي يهم الأمر سمعك ووافر التقدير. سليم الجعيفري، إجازة سعيدة مقدما. شكرا يا غالي، مبروك عمر. طبعا ده نحكي على اللايف، احنا نصبح على الناس اللي مشاركينا على اللايف ستريم لبانجور في صفحة إذاعة الرشيد من بغداد على الفيسبوك. مبروك عمر، صباح تزهر فيه القلوب بالأمل وتطمئن الأرواح بأن القادم أجمل بإذن الله. شكرا، صباحك ورد يا بوجود. سليم الجعفري، تحياتي لكم الموجودين في البث المباشر. هلا بالغالي. أمجد MGO، صباحكم ربيع يحمل في طياته سكونا يشبه السلام وراحة بال لا تنتهي وأملا جديدا ونفوس تتجدد بالطمأنينة. آمين جميعا يا رب. سليم الجعفري، أسعدتم صباحا ست الكل بان الموسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيدة FM. شكرا يا أبو سيوفي. أحمد ما السلام عليكم ست. الموضوع فساد وزارة الدفاع ست، والله حتى براتبنا مشاركينا نشتكي نقلونا وحرنا. أنتوا تشتكوني نقلوكم، أني تشتكوني نقلوني للبرزخ، العالم البرزخ. يعني انتوا جربوا مين اللي طلعون لساناتهم شطولها على بالاعلام ويحجون وقدمت ويصبغون بنتلايت بالحكومه وبالجهات الحكوميه يدرون بأكو شكو من أمور صايرة، يدرون بالتقصير شنو هو، بالمساومات وبال بالبلاوي عموما. والله يا ريت يعني، لأن هم أقرب للحكومة، نقدم أغاني.

0: الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: من الرشيد اف ام. صباح الخير. صباح الخير.
1: اليوم شنو مودك؟
2: بانجور.
1: سوينا الصباح حلو على مودك.
2: بانجور.
1: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
2: بانجور.
1: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
2: بانجور. بانجور.
1: بالسبعة ونص الصباح.

0: بونجور، صباح النور عليكم. بعدنا معكم وبرنامج بانجور مع بان المسوي ووسام ماجد لساعة 10 على راديو الرشيد. أهلا بكم في صوت الصبح، واليوم أريد نسألكم بما أنه على وشك أنه أو أكو ناس تتزوج وكذا هاي الأيام، فممكن على وشك يوم الخميس باكر إن شاء الله خير وبركة عليكم، وماكو ربط يعني بس مشوها. احنا سامعين ومن الحب ما قتل، ما أدري القصة هذه شنو وراها، بس إنه واحد ممكن يقتل نفسه على موت حبيبة، ممكن واحد مثلا ومن الحب ما مرض، ومن الحب ما سرق، ومن الحب ما جاك راجدي يعني. والله يعني من الحب ممكن أن تكون وتتكون أفعال الحقيقة غريبة في حياتك حتى تحصل حبيبك، حتى تتزوجه، حتى تنجمع به، حتى ما أعرف شنو. كهواية ناس يعني قاتلت حتى يكونون البعض، لا هي من ديرته ولا هي من ناسه ولا وهو كذلك. والموضوع يمكن صعب على المرأة أكثر مما صعب على الرجال، لأنه هي ما تقدر تقف في وجه أهلها، يعني مو أي وحدة تقدر وتقول أنا يعني هذا أحبه وعرفه. فإحنا اليوم نتكلم عن التصرفات الغريبة اللي سويتوها اللي ما تدخل العقل. فالتصرف يعني صدق انت يعني تقول له على مدة تحبها هيك سويت، يقول لك اي والله، او العكس، او فالتصرف ما متوقعيه منك، انك هي مثلا انت بالبصرة وهي ببغداد وصعدت سيارتك حتى بس تجي تشوفها هيك من بعيد وترجع للبصرة، يعني 10 ساعات طارت من يومك حتى بس هي. يقولوا لك صدق يعني رحت سويتها كنت ببغداد، شو تسوي؟ والله رحت شفتها وجيت. وين شفتها؟ هيك بس شفتها من بعيد وجيت. ترى ايه اكو، والامور البقيه انتم تعرفوها، يعني خصوصا الرجل ممكن ان يرتكب امور جنونيه من اجل من يحب. أو يجوز صارت هسة بالعكس وما ندري إحنا، إنه المرأة صارت تسوي أشياء جنونية من وراء الرجل، على اعتبار هو مع الأسف صايرين الرجال ينافسون المرأة. صالحيني، سئلي عليه. ما أعرف شنو، ولا ما أدري، ما أحكي وياك. ها شنو؟ شنو حبيبي؟ تريد هذا صبك الأظافر؟ لو هذا لي وهذا لي. أهلا بكم على هواتف راديو الرشيد.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على RCCL 0 7 0 0 1 4 1 5 أو على زين العراق 0 7 8 0 2 1 4 1 5 أو على 0 7 8 0 2 1 6 1 7. راديو الرشيد، راديو الرشيد وبرنامج بانجور معاكم. وشنو التصرف اللي ما متوقعي منك تصرفت جنابك لأنه ده تحب؟ صباح الخير.
2: مرحبا.
0: مرحبتين أبو دلة.
2: لا وميض، وميض
0: وميض، تحياتنا لأبو دلة وحياك الله يا وميض.
2: على رأسي،
0: هلا بالغالي.
2: صباح الخير، صباح التفاؤل، تحياتنا إليك يا أيقونة الطاقة الإيجابية.
0: الله يبارك فيك.
2: وتحياتنا لوسام المبدع.
0: حياك الله أستاذ وميض الجميل.
2: الله يحفظك.
0: صبحك الله بالخير والعافية عيني
2: عيوني. أنت
0: شنو الشيء
2: والله
0: الغريب؟
2: العفو. الستبان يعني احنا مجرد كانت الروحة للمنطقة اللي هي بيها وفوتك بالشارع مرة مرتين واهل المنطقة يوقفوك الشباب دول الواقفين تعالش عندك هنا. هي كانت هاي بحد ذاتها معاناة، لاكو موبايل لاكو تواصل
0: صحيح.
2: هو تليفون الارضي وهاي شوف شو وقت يصير عندها مجال حتى تدق وانت تكون برا. جد حلو
0: الصبر اللي كان موجود وخلق، لان ماكو غيرها يعني، ما عندك بديل انت، لو هي لو هي بتصبر
2: لو هي يصبر
0: لو هي لو واحد يلعب دعبول طاولي دوم
2: مو بالله
0: اي والله زين سويت في التصرف استاذ وميض في يومها في يوم من الايام، يعني لانه فض بيك مثل ما يقولون او لانه هزني الشوك كل حيله؟
2: والله هو هزني الشوك كل حيله وماكو يعني فقد اتصال فد مره ماكو، يعني كل ما ادق لو ابوها لو اخوها وتعرفين انتها من تلحين شويه بعدين تصير شكوك
0: طبعا
2: وتلزم تنكتل فعلى شنو؟ فمره مرتين ماكو
0: زين
2: راحت لهناك للمنطقه رايح جاي وقفوني يا بس عندك هنا، قلت لهم والله متيج دا ادور بيت ابن عم ابويا بعد الشمره.
0: بيت ابن عم ابوك خوش
2: ايش
0: اسمه؟
2: ابنايا قالوا فلان ابن فلان سبحان الله انطيت اسم. كان يقول لي لا مو بهذا ذاك السايد هو وين بحي العربي بالمنصور.
0: الف رحمه على ابوك. قل لي
2: منين جيت انت؟
0: زين
2: زين بعد يعني صارت انه يعني شلون واحد انعرف تسوي شلون اخليها تعرف انه اني موجود. غفله ماكو احد طبقت السياره نزلت من هاي الحصوه الجلموده الاصيله وبالجامع
0: مال بيت
2: وشليخ مال بيت وين
0: يي
2: وكان اركب السياره وفلت.
0: وانكسرت الجامع
2: فلشت ايش انكسرت الجامع
0: يا الله زين ليش
2: بس حتى تعرف
0: يا عمري
2: لمن يسوي هاي الشغلة؟
0: وبعدين ايش قلت لك على تفاصيل هذه؟
2: ما اكلكت لي
0: يا
2: بس يم الله خبرها
0: صدق هي شو عليها قابل؟
2: ما هاي شنو وليش هاي الحصواية وما ادري شلون او ها ذول الولد قايلين اكو سيارة هيك وهيك جاية وهو مرة ابن خالتها شافني من دا اوصلها.
0: الموضوع محترق من قبل و
2: بالضبط.
0: زين هسه هي هاي المعاناة تزوجتها انت بالاخير ولا لا؟
2: لا يا ب...
0: زين وجاب
2: شماله شماله مظللة 6 ملم
0: خلط الله عليك وهاي تالي نورت الدنيا شكرا يا
2: غالي
0: هلا بهالطلة استاذ وميض الجميل.
2: غيابات قليلة يا ابا مريد احنا موجودة الدورة الجديدة مع البرلمان
0: الله كريم نورت عيوني انت يسلم لي راسك ابدا اسعدتنا وميض العزيز شكرا جزيلا لاتصالك يا عيني. هسه قبل يسمون على اساس من يحبون بعض هاي مرتي اول ما هذه هاي مرتي وهي تقولها يجي وراسا عندهم ولد سموه يوسف خوش فمن يتاركون نقول لهم زين ويوسف شلون عاد ولا هسه وبيض وجاب شلون وبيض زين شفتوا يعني كان ثمن المغامره القديمه جامة مغامره الحب كسر جامة أهلها وهي وقعت بها هو يعني ما وقع بها فكان تصرف يعني بس حتى يحسسها أني موجود ما فكر بالعواقب. يعني أكيد كلكم عشتوا تجارب يعني أو عشتوا حالة قديمة حتى تثبت لها كل وحتى تثبت لها انه اني موجود، اني مشتاق، اني او شوفوني اني عضلاتي زي بدون انزل. ايش قد انكتلوا من وراها؟ منو ما مكتول لسه من وراها؟ صباح الحب والعافية عليكم، ونستقبل اتصال جديد. يا هلا.
3: الو.
0: مرحبا.
3: السلام عليكم، صباح الخير، صباح الوريد، صباح الطاقة ان شاء الله.
0: صباح الطاقة الإيجابية والمعنويات العالية. يا هلا، منو وياي؟
3: إيهاب.
0: اهلا اخ إيهاب، شلونك؟
3: شلون صحتي؟ شلون امورك؟
0: الحمد لله، شنو اخبارك؟
3: والله الحمد لله، أسأل عنك الله يعزك.
0: حياك الله وهلا بهالطلة. و
3: يا اهلا وسهلا.
0: من الحب ما قتل، من الحب ما كسر، من الحب ما فعل، سويت من وراء الحب.
3: أقل شيء أنه بعد وفاة المرحوم الله يرحمها، يعني من 2005 لحد الآن ما شفت أحد غيرها.
0: ما تصرفت في التصرف مثلا؟ يعني ما حبيت غيرها
3: أبد، ولا أحب ولا أصير هاي الأمور.
0: زين، إلها في زمنها رحمة الله عليها، شو سويت في التصرف؟ طيني يعني تصرف واحد.
3: والله واحد من تصرف أنه طبعا أنا بالخطبة كانت ممنوعة علي لأنه ما أنطوني إياها. ضمن الأمور اللي وصلت لها أنه يعني صارت مشاكل هواية، فرحت أنه قلت لهم قتلوني أحسن ما، لأنه لو قتلوا قتلوني.
0: زين.
3: هي أمور هواية يعني، لأنه هي إنسانة تستحق هذا الشيء.
0: أي فهم ما قتلوك، هم نطوك.
3: لا الحمد لله. جباش.
0: يعني ما قتلوك. يا عيني، اسم الله عليك. لا، اكو فعلا اكو يعني يصير مشاكل، هو يروح يتقدم لها ولكن تعرفون وياه ممكن يوصل الى ضرب والى اخره، يعني حتى يرفضوه.
3: هي حرب.
0: حرب. اي
3: اللي يحب حرب. لو يكسب،
0: اي
3: لو خليه يخلص من الحياه تحت.
0: زين، إن شاء الله رب العالمين يعوضك خيرا ويرحم الغالية. ونورتني يا أخويا إيهاب، شكرا جزيلا لاتصالك. هلا بالطيب، باي باي. نأخذ اتصال بعد. مرحبا. ألو. ألو.
4: صباح الخير.
0: صباح النور.
4: حياتي يا ليت بان حياتي لأخوي المخرج وسام.
0: نعم وسام، إذا ممكن تتكلم من التليفون، لا سبيكر، لا بلوتوث، لا سماعة.
4: لا مستحيل، يعني فدي يطلع صوت.
0: الصوت مو واضح.
4: هل شو واضح؟
0: من وياي؟
4: لا، حتى لا غلقه وارجع اتصل من جديد.
0: هسه تمام.
4: انا ابو مصطفى الشاعر الواسطي من الكوت.
0: والله والنعم، حي الله الكوت، وحي الله شاعرنا المحترم، وحياك الله. صباح الورد ابو مصطفى.
4: صباح الورد عليك وعلى المخرج. المخرج وسام.
0: وسام
4: ماجد. اعتقد هو اسمه موسيقي. اقول له تبقى تظل القائد. واقول له هذا رقمي سجله يمك لا يروح.
0: زين.
4: 07 مكعب حزن وجروح. تسع طعنات بي وتنزف الروح.
0: الله.
4: تسع طعنات بي وتنزف الروح.
0: نعم.
4: ثلاث خمسات سبعة مكرر النوح.
0: زين.
4: 1-0 حبك وقلبي مجروح. تدليني على بابك واني ما اروح لان ريحه خيانه منك تروح.
0: اي يابا هذا رقمه دولي وسام. شويه طويل. صبحك الله بالخير والعافيه وصح لسانك يا ابو مصطفى العزيز. الشاعر الشاعر لما يحب عالم اخر، دنيا ثانيه، جنون اخر، لانه هذا ما تهيد ناره، خاف ينسى كل شيء، الخاشوقة هو ياكل تمن ورقة يتذكرها. فشلون جنونك كان انصح التعبير طبعا مع احترامنا لحضرتك، جنون الحب لعب وياك لعبته؟
4: بالتأكيد. شوفي احنا الحب ترى ما في جديد
0: وقديم. نعم
4: الحب والحب السنين الماضية تختلف تماما عن وقتنا هذا بالذات، على اعتبار انت الحبيبة على ذات ما تحصلها بسهولة او تشوفها.
0: صح.
4: الا ما ندر. لكن
0: صح.
4: في وقتنا هذا ممكن وجود الوسائل المتطورة والتكنولوجيا ممكن انا احكي ويا حبيبتي من خلال الواتساب مثلا.
0: نعم.
4: وشرط الا اروح. لكن المعاناة اللي سابقا كانت تواجهنا يعني على ذاك.
0: نعم.
4: هو الوصول، كيف الوصول اليها.
0: نعم.
4: شوفي بالمناسبة اكون في مواقف يعني سويتها طريفة، ممكن ان تكون انت فنان من خلال الحب.
0: الله فعلا.
4: توقعي انا ما اعرف المنطقة، تعرفت على اخوها هي بالذات من خلال صديقه وصديقة، اكو همزه توصل هنا بال
0: نعم ابو مصطفى
4: على اخوها.
0: اي
4: نعم
0: نعم
4: اكمل حتى اقدر اوصل للبيت.
0: نعم
4: مو
0: صح.
4: ف الى ان وصلت الى مبتغاي بصراحه ووصلت للبيت، لكن الصعوبه ان تتحدث معها داخل البيت. بس مجرد احيانا تشوفي الحب ممكن انت توصل الى دار الحبيب ترتاح نفسيا، شم العطر مو
0: أيه.
4: يعني مو شرط الان احكي وياها اذا كانت هي بالبيت، مجرد احس اكو من العمق اكو التقاء الارواح.
0: كلش صح
4: في هذا العالم.
0: كلش صح.
4: نعم
0: احسنت.
4: اما الموقف الثاني اذا سمحي لي ولو شويه اطيل.
0: نعم
4: بارشي.
0: نعم
4: بحجة أبحث عن دار الإيجار. دار الإيجار حتى أوصل للحبيبة، وفعلا أيضا اتحقق اللي كنت أصبو إليه طالما اللي حصل خلال المسيرة مسيرة الحب والغرام، وكما أطلقت عليها مسيرة الجنون اللي هي ممكن من خلالها نوصل. وآخر شيء أقول يظنوني أملك من تصير بعيد، ما يدرون المحبة بالفراق الزين.
0: الله
4: ليلة عيد وصفك لو نهار العيد، شنو العيد؟ أنت العيد والأفراح، وأنا الغير شخصك أبد ما أرتاح، وصير الورد الخدك يا حلو فلاح، واسقي من دمع عيني وعليها السر.
0: الله يسلمك وصح لسانك أبو مصطفى. تحية لحضرتك وتحية للكوت الجميلة، وإن شاء الله سالمين هن وطلة سعيدة ورائعة يا أبو مصطفى. كل التقدير لك من بغداد. هسه نشوف جماعة ألمانيا من يحبون شي يسوون. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام.
0: هلا أبو رضا.
5: الله يبركاته. شلون استتبان شخبارك؟
0: أنت شلونك يا عيني؟
5: الله يسلمك. أنت ليش تهجين المواجهة؟ ما أعرف يعني.
0: شوية شوية نحرك الجو، أخاف نسيتوا الحب، أخاف نسيتوا تو ممكن واحد مبسوط الله. قبل ونسى وهاي. تعال أنت مو قلت لك على مودي تقول لي حتى انا صرت لك
5: رجلي قطعني من البايسكل من كثر ما رايح جاي عليهم.
0: يا قلبي يا عيني
5: صرت عداء
0: الله كانت بعيدة كلش وين بالبصرة؟
5: هي بالبصرة يعني هي تصير من أقارب مرت أخوه يعني تصير بنت أختها يعني هي البنية
0: زين
5: ايوه وروح يعني اللي حق انه طب للبيت وكذا باعتبار يصير بنت بنت عمي بنت عمي يعني شلون امها تصير بنت عمي فدائما اروح من البيت واطب وكذا وهاي ف يعني صارت مناوشات بيناتنا وكذا يعني صارت العلاقه
0: خما كانت مناوشات عنيفه يعني صار
5: لا شلون ما صارت
0: هلو.
5: انا جاي اخسر جاي اخسر راسي وامي طبت علي للحمام
0: يا
5: قلت له هاي ما خير يا ستار طبت علي المكافحة إجرام طب علينا حزب البعث شبيت قلت له شوف نعيم قلت له ها يا ستار قلت لي إذا تزوجت هند بتم خالد قلت له إيه قلت لي لا أنا أمك ولا أنت ابني
0: ليش
5: ها أبوي ليش أمه هذول الناس أنا ما أعطيكم قلت له ليش شنو السبب إيه والله العظيم بالقرآن قلت له ليش أمه شنو السبب قالت لي هذولي مو خوش ناس وهذا دائما يجون تتذكر سووا لنا مشكله وعلموا الشغله وراد يحلفونا وراد ياخذونا اخوها راد ياخذ حلفنا قلت لي ما انا ما لي قرض باخوها وما لي قرض بامها انا هذه بنيه رايدي
0: اي
5: قلت لي والله ما اروح اخطب لك اياها قلت لها خوش انطيت شيء واحد قالت لي شنو هو قلت لها قسما بالله العلي العظيم وروح ابوي قلت لها اذا ما رحتي خطبتيها قالت إيه؟ قلت لها أنا أختي راح أوصلها للأردن قبل تذكرين المرأة ممنوع تطلع على ويا محرم
0: أي محرم
5: زمن صدام
0: صح
5: أي قلت لها ما تشوفين رقعت وجهي للموت
0: تهديد قوي
5: قلت لها تهددني قلت لها تهددني قلت لها ما هددك وتدرين بيها كل زين أنا أسويها قلت لها إذا رأيتها خوش ماكو مشكلة أشوف أخوك راحت لأخوي الكبير قالت له هذا أخوك هيك قالها هو بدام هي رايدته هو رايدته أنت ليش أنت شنو عندك الاعتراض
0: زين
5: أنت ليش معترضة يمه أبني له غرفتين فوق قال أحسن ما يطلع ويا أختي قالها ترى ابني شرح إلين هي يطلع ما يرجع بعد
0: أي.
5: على الأقل أكذب هنا أنا بمرة يظل يمنا إنه يمنا قريب علينا أختنا تروح يوم رجلها هذاك زوجها
0: أي
5: ماكو مشكلة بس هذا ابنه الريدة
0: تمام تمام
5: راحت أمي تخطب الأم ما إيش قالت لها قالت لها كان انطي بنتي خدامه
0: اي
5: امي وين راجلها دفعه شلون قبت العيطه
0: زين تبقى ويانا ابو رضا عندنا بريك سريع
5: أي عاد.
0: يلا
5: اي عاد
0: قل لهم قل لهم رايحين بريك وراجعين
5: ان شاء الله
0: تقول قول بسرعه
5: يلا رايحين بريك ونرجع بسرعه
0: عافيه
6: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم الصيف اقترب وهواتف جالكسي أي لازم تكون ضمن خططك بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من

0: اشتري لك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالاكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. اعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم. بعدك ضايج؟ اسمع هاي الرشيد اف ام.
3: بونجور، صباح النور والسعادة، ورجعنا لكم ورجعنا لنعيم المالكي. صباح الورد من جديد يا نعيم.
4: صباح الانوار ستنا.
3: قل لي يعني انت هسه ورا هاي كل التهديدات والهذي، وين وصلت السالفة ويا نفسها ام رضا؟
4: لا، توفت الله يرحمها.
3: الى رحمة الله.
4: امها زوجتها شخص
3: يعني ما زوجتها؟
4: لا والله ما زوجتها،
3: على مود الوالدة يعني، لانه
4: تعاركت امها يعني وصارت مشكلة، وجت مرت اخوي قالت امك لا يصلت السالفة كلها.
3: لا اله الا الله، والله يصرفون تصرفات ما ادري شلون يعني.
4: وراح شحنت اخوي، وجاء اخوي قال بدام هيك حكيت ما ادري بعد، خلاص اخوي كنسل الموضوع. اي، وجا ابن خالد ظل يحكي علي انت شلون تاخذ هاي ما اعرف شنو. اجتني ما قالت ما اخذ من صفحتنا، من صفحتي. قلت لها هاي الدق والنوح ترجي من صفحتي. هو
3: تالي
4: اخذت، اي هو تالي اخذت من صفحتها يعني، عرفت نهايه الموضوع.
3: زين،
4: قلت لها خوش لعاد. اي، قلت لها هذا جوازي وراح اخذ اختي. قالت لي، قلت لها شوفي هذا الوجه.
3: لا ما تشوفي، شبعي منه حبيبتي.
4: قلت لها والله والله بسمع. قالت لها خليك تتحصرين على شوفته
3: يا عيني.
4: وهذا يومك
3: صدق يعني؟ صدق ما شوفتها وجهك بعد
4: ابد؟ حسن تزقصال من 2002، انا من زمان طالع من العراق، من يعني صار لي 25 سنه، من 95 طلعت من العراق.
3: اي اي اي،
4: ورحت السورية، ورحت بعدين طلعت الألمانية. بالألمانية يعني من ألمانيا اجت للعراق سنة تقريبا 2003 ايام السقوط. زوجت ام رضا ورجعت، وبعد منعتها يعني كل 3 سنوات، كل 5 سنوات، كل 6 سنوات اروح مرة. هسه انا من 2022 ما نازل للعراق.
3: زين، ام رضا تعرف بهاي السالفة؟
4: اي، ام رضا تعرف يا اختي.
3: تعرف يعني انت مقاطع الوالدة على موت حبك اللي راح؟
4: اي، قلت لها حكيت لها.
3: قلت
4: بس هاي امك نعيم ما حكيت. قالت لي يعني امك كذا وهاي
3: يعني صدق؟
4: قلت لها بعد اي والله، حتى من توفت قالت لي المره، قالت لي من سمعت يعني سمعت خبر وفاتها، قالت لي توفت هند نعيم بقي. قالت يعني خبرت مرت اخوي، قالت لي بقي في حياتك والبقي في حياه مرت اخوك يعني. قالت انا ادري كنت كنت رايتها وصارت مشاكل، وانه يعني حاكي لها كل شيء انا يعني، حتى على هاي البنيه السورية حاكي لها يعني.
3: يعني تحيه الام رضا، حلو المراه تكون متفهمه. يعني
4: اي يعني تقول يعني شيء بس ما يعني تمام. ما صارت يعني كذا، بس قالت انت ليش تلوم اهلك كذا وهاي. قلت لها البنيه كنت رايتها واحبها وتحبني وكذا، انت قبل لا تجي انت بالموضوع يعني. قالت لي والله ما ادري بك هيك انت روميو، ما ادري بك هيك انت روميو. قلت هذا الحب. اي والله يعني، حتى اخر مره من رحت حتى اني قلت لمرت اخوي، قلت لها وديني للمقبره اذا راح اشوفها.
3: يا عيني.
4: رحت زرتها وقريت لها الفاتحه وصليت لها وركعت ولحد الان.
3: الله يرحمها برحمته الواسعه.
4: اي والله
3: يعذبك بام
4: وايد عذبت.
3: اي
4: لا الحمد لله والشكر، ام رضا ونعم المرأة يعني. الله يحفظها ان شاء الله ويرجعها.
3: امين،
4: ويرجعها غانمة سالمة.
3: امين يا رب، امين. ينطيك العافية ابو رضا عيني.
4: بروح الوالد الطيب.
3: الله
4: يحفظك. يعني صارت الزيارة للإمام موسى الكاظم، لا تنسينها من الدعوة.
3: على وشك ان شاء الله والله.
4: اي والله، لانه الامور كلها لا ستظاهرني.
3: يعني توجه لله، توجه لله ابو.
4: لا هو نعم بالله
3: طبعا، وابتغوا الى الله الوسيله، وابتغوا الى الله الوسيله،
4: الله الوسيله. بس انت تعرفين اهل البيت انهم مقامهم
3: طبعا يعني طبعا بلا شك، وخصوصا سيد السادات موسى بن جعفر سلام الله عليه.
4: موسى بن جعفر الف رحمه على والديه.
3: ان شاء الله ان شاء الله يقضي الله حوائجنا وحوائجكم، ويمسح على قلوبكم ان شاء الله وعلى قلبي، وينطيك مرادك باذنه تعالى. نورتني يا غالي، وما عدها الا العافيه يا اخويا يا طيب.
4: سلمينا على استاذ وسام، ربي
3: تحياته لك والله،
4: ام البني
3: تحياته لك سلام الله عليها. نورتني عيني انت، شكرا جزيلا. شكرا ابو رضوان. حسن على الواتساب يقول صباح الخير ستبان، اني اخذت اللي احبها بعد عناء الوالد، رايد يزوجني بنت اخوه، اني كنت منتمي لناس قلت لهم لو هي لو التحق، وحتى لو ما استشهد ابقى هناك وما ارجع، كنت ادافع على مرقد العقيله عليه السلام سلام الله عليها. هلا بالبطل. يقول بعد حب 4 سنوات وانطيتها وعد والحمد لله اخذتها. هي الابطال شلون تصير بعد هاي يعني هاي. الله يسعدك يا ابو فلاح، ويسعد اختنا بيك، ويرزقكم بالذريه الصالحه، ويطول بعمرك، وحي الله الاسباع. عندنا اتصال. الو
5: صباح الخير.
3: يا هلا صباح النور،
5: شلونك علوية؟ ان شاء الله مرتاحه.
3: هلا وسيد علي شلونك؟
5: بخير اذا انت بخير.
3: عساك بخير دوم، ومرحبا مرحبا،
5: ربي يجعلك دائما ان شاء الله بصحه وسلامه.
3: شكرا جميعا يا عيني
5: والله. تحياتنا لابو رضا خطيه مناض النضال الصحابه.
3: شلون؟
5: اقول تحياتنا لابو رضا مناض النضال الصحابه.
3: اي والله شفت شلون زين. شنو نضالك انت سيد؟
5: اني كنت احكي عن حب المراهقه، ما يعني بالواقع
3: يعني حاله مداكة. الجنون اللي عشتها من اجل الحب.
5: اي مره من المرات كنت داوم بالكليه بجامعه التكنولوجيا زين، واحب وحده داوم بالاعداديه. اي بالاعداديه، وعلى طريقي كنت اشوفها يوميا. مره من المرات يعني والله حاكي وياها ولا هم بس نظرات، يعني كنا احنا نتفق يعني بس على النظرات. مره من المرات زين بشوف لك واحد دعت بيها بيصعدها بالسياره، كانت عند البرازيل بذاك الوقت.
3: اي
5: طاشه زين، يريد يصعدها. قولي الله ايش خلى بي من من من عظمه مكسور، كسرته
3: صدق
5: زين. والنبي وطلع منه
3: قرايبها،
5: يطلع ابن خالتها متعاركين بالبيت، وهي راضيه ويا خالتها. ثلاثه من خالتها غريب شو سويت هذا.
3: زين انت كنت بس معجب بيها لو كنت حبيبها صدق وشفت هذا يعني؟
5: لا لا لا والله ما كانت عندي علاقه حب او فد شيء زين، بس مجرد اعجاب. واشوفه وشنو اشوفه يعني انتظر بالركن من تعبر الطب المدرسه انا اروح للكليه الجامعه.
3: يا عيني انت كنت بالجامعه وهي بالاعداديه؟
5: اي بالاعداديه كنت سنه اولى، وهي كانت ما اعرف يمكن والله ما سالها.
3: وين صار هذا الحب؟
5: يا حب هو بعض لك حب
3: ندري.
5: دخلنا بحرب الخليج، وبعد ما راحت الأمور كلها ضاعت. أنا تصوبت بالمعركة
3: يعني.
5: اي والله شفنا هاي الأمور.
3: الحمد لله على سلامتك.
5: صارت سوال الحمد لله. احنا يا سبحان الله، اكو مرات الإنسان يقول لك شنو أعظم تضحية قدمتها. الإنسان من يجي يقول لك والله أنا ضحيت وهذا ودي وجيب، قلت له والله ماكو واحد ضحى مثل الشهيد العراقي ومثل المناضل العراقي اللي دافع عن بلده وما يعرف هو دي دافع عن منه.
3: الله
5: عن رجل دي...
3: أحسنت
5: والله العظيم.
3: ماكو أعظم من تضحيات أبطاننا، شهدائنا، جرحانا، الطيبين منهم ذولا. وبالمناسبة بما أنه يعني شيء بشيء يذكر، هذولا يعني هذا الجندي والبطل والمقاتل يعني تشوفه بنص المعركة ويضحي إلا يخابرها ويطمنها أو يدزلها مسج أو يكتب رسالة حتى إلها. يعني هذا كلام للناس اللي والله ما عندي وقت، والله مشغول شنت. حبيبي انت شنو ده، طاب للموصل بالجانب الأيمن، بنص الجانب الأيمن وبنص مواجهات الإرهابية وهذه، وكتب لها وطمنها وفتح لها كاميرا وبعد يعني والله
5: والله علوية كنا نشوف
3: هذول. نعم انتوا أبطال.
5: تدرين أقول لك شغلة حياتي يمكن ما قايلها.
3: نعم.
5: تعرفين كنا ناكل من الزبل، والله من الزبل. اشرب تكرمين حش قدر، كنا نشرب المي والشاي بالبسطال. والله
3: الله اكبر والله. الله اكبر صادق.
5: ويعني وصمون ماكو، ارزاق ماكو. ايه. واحنا طلاب مو عسكر.
3: نعم.
5: احنا طلاب بس جابونا هيك في سبيل شنو يعني نوقف وياهم زين.
3: تريد تفتهم عليا ما تدري.
5: ايه يا من ويا دولة ويا دولة ما نعرف.
3: والله والله يعني حاب نزج بأمور ما له بيها ناقة ولا جمل. على العموم سيد علي الجميل البطل،
5: ربي يسلمك،
3: الله يبارك بيك ويعوضك خيرا
5: ان شاء الله،
3: يعطيك الصحة والعافية يا عيني. كلش أسعدتني باتصالك.
5: الله يخليك علوي، رحم الله والديك
3: والديك. شكرا شكرا. ننتقل الى اتصال اخر. مرحبا.
6: مهضوم، احس بغبن، ما عايش بدوري.
3: الله.
6: وبقلب واحد فم ما يفتهم طاري.
3: الله اكبر.
6: مرات حرب النفس على تقول الصدق ما داخل بشوري.
3: الله.
6: ويروح عايش سدب محروق من كل كتر موري. غايب لقيتك أمس من دوريتك نفس، سجلت يمك درح ما شاء
3: الله.
6: فحذر حمايش بهك انت بدلالك عمت عالترف جرحك ورجوري.
3: الله.
6: بقد موسى وصيت لك، بقد موسى وصيت لك، قلت لك اذبحني نذر، عزيت وقتك علي وانا انذبح توري.
3: الله.
6: احساسي ما مثلت
3: زين،
6: ردتك تقيم العشق وبمسرحك تنحني، صفق لريد ابتهج، بس انت جمهوري، بس انت جمهوري. صباح الخير ماموري.
3: صباح العافيه والهنا.
6: شو اخباركم؟ طبعا
3: هلا بالغالي ابو مؤيد.
6: شو اخويا ماموري
3: انت شلونك؟ الشاعر الجميل الغالي راجي مياح نوطل رائعة.
6: نوركم إن شاء الله، نوركم.
3: عبالي أجاوبك.
6: جاوبيني.
3: يقول لك يعوضك الله بغيرهم لو فارقوك.
6: أي.
3: يجوز لو راحة وحياتك تستقيم. قوم لم روحك وبلش من جديد وقول بسم الله الرحمن الرحيم.
6: الرحمن الرحيم.
3: شوف لك حب يستحق وتعب عليه. ولا تظل قافل تريد إلا القديم، ودير بالك تقتنع لو رخصوك، دوم خلك أنت عد روحك عظيم، ولا تفك بابك بعد لمن يجون، الوادي مختلفت والمسامح غشيم.
6: غشيم.
3: صبحك الله بالورد. هلا بالغالي. وبيك أكثر. قبل قليل اتصل بينا أحد شعراء الكوت المحترم أبو مصطفى، وقلت له أنه الناس تحب بجهة والشاعر عندما يعشق يعني موضوع آخر.
6: طبعا أكيد هو الشاعر عنده إحساس بالآخرين مو بس إحساسه بنفسه.
3: ولكن هل يمنع الشعر من الجنون يعني انه ينفس طاقه الحب بقصيده، ولا ايضا
6: أكيد
3: احيانا أكيد يرتكب
6: اكيد انا اذا ما اكتب اكتئب، اذا ما اكتب صار عندي مشاكل نفسيه لازم اكتب.
3: زين. كتبت قصيده مثلا ايام الحب وكذا وشو مرتها عليها لو فتش
6: يعني هو درهم غزل من الصبح سبتهم غزل
3: اي
6: ها
3: اي
6: زين اكتب لكم قديمه انا قديمه
3: زين.
6: وجهك براءه الطفل
3: اي
6: يقتلنا من يبتسم وبهاية قلب اعترف. من تضحك أنا نسلم.

0: ما يبقى عنده ما يبقى عنده طرف. العفو خليها من جديد. ترى ما حافظها. وجهك براء الطفل يكتن من يبتسم وبهاي قلب اعترف. من تضحك انا انسلب ما يبقى عنده عقل مو رسعة تطلع حولك خدك احس انزرف. تدري مبلل العيون شرف تدري انت من باوعد العقل صاب خرف. او تدري بحالاتك كفر قلت احساس. او تدري انا ميت كنت ما عندي واهس ما من بادلت القبل والنفس باس النفس صار بكياني بشر والحزن عنا انصرف.
1: حلو.
0: رديت بي العمر شفتك تعيد الخلق كل بوسه ارجع سنه يعني انت لو طولت ما يبقى مني طرف. ما ادري انت ذوقك شنو حيرت طعم العسل من ضقت ريزك ورد وليد نكهه طرف. معقوله انت بشر قمت انا شك بالقطن متنسي امك متنسي ام القطن لابوك وقت العرس من حسن يوسف كرف.
1: الله
0: كلمه
1: زين.
0: البيت انت من الشعب الوصف يترس غرف مع نهر من الحسن احساس يمك غرق بك انا قلب انجرف محتاج يمك يغط من عذب ما يقدر ما اريد سف اخترق.
1: حلو.
0: طب لي نبيذك سكر بالشفه لون العنب والريج نكهه خرف.
1: نعم.
0: ما باقي بي صبر والبال ذنب اخترف قرب عاد ما بيك حرمه ذنب الحرمه بين البشر وانت بصفاتك ملك وحتى الله شكلك عرف حتى الله شكلك عرف.
1: حلو حلو صح لسانك ابو مؤيد. نورت الدنيا. أدام الله قلبك نابض بالحب وبالجمال ولسانك ناطق للشعر الجميل وقلمك يبوح بقريحة شعرية رائعة كل التقدير لك يا غالي. شكرا للطلة الحلوة أبو مؤيد.

0: صباح الحب عليكم أحبابي. إحنا اليوم الصراحة الغاية من هذا السؤال إنه نذكركم بأنه أنتوا يعني للناس اللي زوجوا بعض إنه أنتوا ما حصلتوا بعض بسهولة، فالمفروض فراقكم ما يكون بسهولة، والله لا يجيب الفرقة بين الأحباب. يعني تذكر مواطن التضحية اللي قدمتها إليك هذه الإنسانة، يعني أنت مو آخر قطعة بالعالم ولا هي أيضاً آخر امرأة بالعالم، بل خياراتها يمكن هي أكثر، مع احترامي يعني، لأنه هو هيك يعني امرأة ممكن أن يتقدم لها كوما أشخاص يعني. وهاي النقطة بصراحة يعني بعض الرجال عندهم تفكير غبي، مع احترامي يعني، ينسى أنه أكو غيره ممكن أن يتقدم، يعني ينسى أكو رجال آخرين وأكو خيارات أخرى، فيشوف نفسه أنه هو بس يشوفها أنه هي حبته، أنه هي قال لك ها يلا انتهى الموضوع، يلا ركني هستي على صفحة اللي بعده. بس من توصل مرحلة أنه هل اللي بعده راح تحبك وتضحي لك بقيت هذه الإنسانة؟ وترى اللي يبيع ينباع، والما يقدر لا يقدر، واللي ضحي لك صعب تلقى وحدة أخرى ضحي لك، وأيضا الرجل. بس أنا أتكلم عن المرأة، لأن المرأة تقودها عاطفتها، فهي تحاول تقدم لك دائما حتى ترضي حضرة جنابك، يعني عسى ولعل أنك ترضى وتملي عيونك وماكو يعني الموضوع يكون تمام. المهم يرتكبون بعض الأخطاء في زمن الحب، زمن العلاقة، زمن أنه هم بعدهم متزوجين، أو لأنه يريد يتزوجها، فممكن أن يسوي فت سالفة تحت مسمى جنون الحب، فما يتوقعها الآخر منه، أهله، عشيرته، أصدقائه يقولوا له سويت هيجي، يقولهم إيه ليش أحبها، أو فعلا راح تقبلين تعيشين وياه بهذا المكان مثلا، تقولهم إيش حالاته هاي الجنة اللي أنا أحبه زين. فأكو أمور من الحب ما قتل، نقول إحنا ما نقول قتل، نقول من الحب ما ارتكب هو خارج حدود المعقول. ناخذ اتصال. مرحبا.
1: ألو صباح الخير.
0: وسامة صباح النور.
1: ألو سيدوان صباح الخير عليك على المخرج.
0: يا هلا شلونك؟
1: الله يسلمك ويخليك، والله بخير وانت بخير. قبل كم يوم جو لجنه دائرتنا عباره عن اثنين بنات تقريبا
0: زين،
1: والله يعني لو ما يعني عبالك انت نسخه منك
0: صدق
1: ما شاء الله هي كلش حلوه، بس لين عرفت انه لان هي ما محجبه كانت قلت لها مو
0: صح يا عيوني صحيح. انت
1: بس هي نسخه والله مش بيتك معقوله شنو
0: وسام، كل ما اشوف صلاح عيني. البحر اتذكرك والله العظيم البارحه شفته بالليل على تيك توك قلت وسامه
1: الله يسلمك
0: وسامه، حبيت في يوم ما
1: اي
0: سويت في التصرف جنوني على مودها؟
1: لا يمكن أنا الكلمة طلعت مني بصراحة بوقتها، هي أتوقع أنه غلط أو بس البنية هي نصحتني للأمانة، لأن من سدت الأبواب كلها بوجهنا خلاص بعد إيدي في إيدي وعوف يعني كل واحد يعوف أهله وهم ورانا يحلون الموضوع يعني ما ظل عندنا بس هذا الخيار، قالت لا يعني راح تصير مشاكل وكذا
0: عافية عقلة
1: أي صراحة يجوز أنا كنت ما أعرف أنه فكرت من حبه إليه يجوز يعني أحكي 2008 طبعا عمر 20 سنة 19 سنة هي
0: أي أي أي.
1: بس شفت الموضوع ما راح يصير وراح يخرب كلش، ما ظل عندي بس خيار يعني ما أعرف طلع بعد من يمي
0: صحيح
1: كتضحية تقدر نسميها، بس ابنين نصحتني قالت لا ما راح يزيد طين بلة وراح يصير مشاكل أكثر، أنه ننتظر ونشوف إيش حيصير، وبعدين هو ما صار شيء يعني لو ضاحية كانت خربانة أصلا وانتهت
0: هو كل اللي صرفه هذا
1: التصوير. نعم. يعني أنا أعتبرها مجازفة
0: طبعاً.
1: وغلط يعني مثل الوقت مو شيء صحيح يعني
0: طبعاً طبعاً
1: صارت.
0: أحسنت عفي عليك أيه. والله يكتب لك العوض إن شاء الله
1: قلبك إن شاء الله الله يحفظ لك أولادي
0: آمين
1: بيهم وشربيهم أحلى العرايس إن شاء الله
0: بوجودك يا عيني أنت نورت قلبك
1: الله يسلمك ويخليك
0: نورت
1: تحياتي لك يا وردة مع السلامة
0: حياك الله شكراً وسامة أغلب اللي خطوا هاي الخطوة اللي تراجعوا عنها وسامة وحبيبته في حينها رجعوا نادمين، لأنه هي فد هيجي هبة هبة مع المشاعر، وبعدين لا العقل يركد يعني وينتبه هو أنا عملت إيه يعني. فكلش غلط أنك توصل إلى مرحلة أنه تتجه نحو المجهول وشي يصير خلي يصير. هذا زمننا أي شيء أنت ما دارسه يعني الهاوية، إنها الهاوية. ناخذ اتصال جديد. مرحبا.
2: مرحبا سيد.
0: أهلا مرحبتين. صباح الورد.
2: شكرا. تحياتي الكادر وحضرتك. هذا الصوت الجميل اللي يوميا يعني لحد الخميس احنا لازم نسمع.
0: عيوني انت من وياي
2: حتى اذا مجازين.
0: عشت ايدك. من وياي؟
2: مصطفى من انبار.
0: هلا والله، حي الله الانبار. شلونك مصطفى؟
2: حي الله من جلال. والله الحمد لله.
0: هلا انت ببغداد ولا بالانبار؟
2: لا انا بالانبار.
0: يعني هسه تسمعنا من الانبار
2: البرنامج مالتكم مالتكم.
0: ايه عاشت ايدك. حي الله الجميل مصطفى. ومصطفى سامع بالطلاق الا اخذها.
2: صارت. بس احنا شنو نسيت اكثر شغله.
0: اي
2: بايام يعني الصدى او المراهقه خلينا نقول اكفرت بين اللي يحب بقلبه ويحب بعقله.
0: صح.
2: انت لازم يعني قبل احنا ما كانت عقل اصلا.
0: ايش وقت العقل؟ ايش وقت العقل؟ عذرا للمقاطعه، ايش وقت العقل يكون ما موجود يعني انه يسكت شويه لانه مو عقلك دا يتصرف يعني. هاي باي مرحله؟
2: انا يعني هاي انا صار عندي اي يعني عمري 19 20 سنه بقيت تقريبا 7 سنين. يعني انا بارت فتره وراها يلا عمالك استفنت انا وين رايح وين متجه يعني ورحت مره واثنين وثلاثه.
0: نعم.
2: ابو حتى الشيوخ ما اعطوني
0: تالي
2: سويت مشكله انا اشتعلتها هي هنا اشتغل العقل وراها مو القلب. افتعت المشكلة رحت له ماني وحدي.
0: الله.
2: تلاقيت اخوته بالباب قلت لهم عمي ليش ما تعطوني مرة؟
0: اي
2: احنا ايش بينا مهارها جهد تريدوها ادفع وزنها ذهب. الحمد لله الله مكننا وخير من الله يعني عادي
0: الله يزيدكم
2: زي. بس معنى الكلام يعني شفت
0: بان طبعا
2: فاهم قصدي. اي
0: بلي
2: فجابي باستفزاز انا جاوبته يعني فاتوا مشكله وضربوني طلقه.
0: اوف اوف اوف.
2: ايه
0: زين
2: زي شيء يعني بعد
0: حقيته
2: يعني الحمد لله. ايه حقيتهم.
0: ايه
2: بس شو حقيتهم؟ قالوا اولا انا ما طاب البيت جواي بالباب. أيه. ثانيا انا رحل مو هم جايين هذا عقل عشار الماشي يعني. فبرا هذي كمكتب هاي في المستشفى انه انا اشتغل العقل مو القلب طاية بعد يعني يعني هذا اللي كل اللي اقدر اسوي سويته وبعد ما صار شيء.
0: وزوجتي
2: راحت
0: راحت
2: اي زوجت زوجوها وخلطت وصارت صار سنين
0: بس فعلا عرضت نفسك للجسيم يعني
2: مو كنا على قولتي

0: تثبت مشاعر ما نشتغل صلاح حسن او هيثم يوسف تروح لك مو بسيارة. اي
1: والله ما عم علينا غيرهم
0: وبعيسه بس من نصفون بهذا العمر اضحك.
1: اي طبعا شو
0: هسه حضرتك تضحكي اقول انا شو نسوي
1: اكيد اكيد يا عيني
0: مع احتراماتي سوي كنا مخابين والحمد لله لا عوضنا بخير
1: الحمد لله
0: نرجع نقول كل شيء قسمه
1: اكيد كل شيء قسمه
0: نصيحتي للي شباب اللي يحبون هسه حب بعقلك قبل ما تحب بقلبك.
1: احسنت احسنت مصطفى نورت بانجور وراديو الرشيد واسعدتني جدا يا بطل.
0: الله يخليك
1: شكرا لك.
0: الله يخليك ست حياك الله للجميع
1: حياك الله يا مرحبا. شوفوا بعض الجبناء يقول لك مو قسم تميل على النصيب او كل شيء قسم يقول لك اسعى يا عبد وانا اسعى معك من ما يصير شيء على الاقل انت تقف امام ضميرك امامها بالوجه الابيض يعني. عموما راح ناخذ اخر بريك وراه نكمل بانجور للساعة 10.
2: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي.
3: مع مصرف الخليج التجاري حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فردا أو تاجرا. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري نرسو بك على شاطئ الأمان.
4: يا معود شلون تسمح له يحكي وياك؟
5: اي والله بس عفوا منو انت؟
4: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه ويا اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
6: بتغني فيك وانت معايا، بتغني فيك
2: بدل قربك ليا. الرشيد FM 91.5.

صباح الورد، صباح الهنا، بانجور لسا عشرة مع بان ووسام ماجد، وأهلا بأحبابنا في تعليقات اللايف ستريم في صفحة إذاعة الرشيد من بغداد على الفيسبوك. ملاك عبد الله، صباح لكم بالثالث متوسط، يا رب يسرهم واشرح لهم صدرهم وكن عونا لهم ومعينا ومعينا عليهم إن شاء الله. يا الله يا رب، إن شاء الله بداية رائعة وموفقة لطلاب الثالث المتوسط اللي اليوم بدوا امتحانات البكالوريا، إن شاء الله هم قدها ويفرحون والنتائج تكون نسب النجاح عالية يا رب العالمين. ومن بعدهم السادس الإعدادي. أحمد دبليو دوت خالد، صباح الخير والعافية، يا هلا. عبد الكريم الحلي، صباح السرور، صباحك بانجور. علي الزين، صباح الخير على عيونكم الحلوات، سلامي لكم جميعا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد الكريم، تحية حب للجميع، شكرا جزيلا. خضير الجبوري، صباح الخيرات، تحياتي للجميع، شكرا جزيلا. بعد منو؟ أمجد قرينا، أبو جود قرينا، سليم، نور محمد، صباح السعادة وراحة البال، شكرا حبيب. محمد الحلفي، صباح التقدنات ستنا العزيزة، زميلي الجميل، إن شاء الله ما تفقد عزيز ومنور جدا، صباحك ورد وعافية. ياسر، طبتم وطاب صباحكم، يا هلا. دكتور معن من الأردن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على تبان والمخرج المبدع وجميع فريق المبدعين أينما كنتم وأينما وجدتم بأسلوبكم الراقي، تقدير يا دكتور. حسين أبو غدير، صباح معطر بأريج الورود بوجودك. نسرين الطائي، صباح الخير يا وجوه الخير ستبان والأستاذ المخرج، بايب بنورك حبيبة. هاني الكناني، صباحكم. وغرام، صباحك كل التقدير والاحترام يا أخونا العزيز. ومنه بعد حتى نقفل اللايف؟ أو عاش ذوقك مخرجنا أغاني الزمن الجميل. أي والله يا نسرين. زين، نشوف الواتساب منه نورنا.

0: صباح النور والسعادة عليكم وبنجور على الرشيدة FM 91.5 بعد معاكم، وأهلا بمسجاتكم على 0770-11-4-5. مصطفى القيصر مشاركنا بفويس. نعم تمام، نسمع مصطفى.
1: عايز تعرفنا احنا حبيبين وخلاص، الحب ثالثنا نحلم مثل ما نريد ونخلي دبيد، يكفي حبيبي بعد نخفي مشاعرنا.
2: صباح الخير والعافية عليك سيد فؤاد، صباح الخير عليك يا المخرج.
0: صباحك ورد مصطفى، منور صوتك الرائع، منور قيصر بانجور.
1: شي صير لو نمشي سوا والناس حبيب نحلم مثل

0: ما نريد ونخلي دبيد يكفي حبيبي بعد نخفي مشاعرنا.
1: صباحك فل، اهلا بمصطفى قر الى بومبالي امشاري ومنور. حياك الله يا سليم الجعفري ابو
2: كنين. كنواهتي قلت يعني ما دام باكر وهسه تريد تاخذين اجازه عن باكر. يعني احنا صحيح انجز الشغلات مزعجه ومتعبه وبيها شؤم، بس عذرينا احنا نحكي عن واقعنا نحكي عن امورنا. تحياتي لك سجبان، ان شاء الله اجازه سعيده مقدمه.
1: شكرا يا غالي.
2: سلامكم سليم الجعفري.
1: وهل يخفى القمر؟ نورت يا احلى جوزائي واحلى برشلوني بعد. اما لا تلامون طبعا على هو الواقع فعلا، ولكن اتفقنا انا وياكم انه نصنع واقع اخر. اما اذا نبقى على واقع الواقع اللي دنعيشه، فشنو الفايده من البرامج وشنو الفايده من الاحلام وشنو الفايده من انك تخطط تحقق هدف طيب ما بي اذيه الناس؟ يا عيني، غير نخلق واقع احنا ثاني. حسين حنيت لك يقول صباح الخير ستبان. المرأة مثل الوردة وفيها شوك، لا تقطف إلا بلطف. قلت ليش قاطفها؟ عوفة تعيش وحدها، ستل تقطفها حتى ويشمشم وبعدين يشمرها وتتيبس. شو ده كلش تكرم ويعني كلف نفسه يخليها بفازاية بقلاص ماء يشوف شنو، يومين ثلاثة وتذبل ويقولوا هاي ذبلت، نشوف لنا وردة ثانية. علي محمد صباح النور والعسل، شكرا. عباس الحمداني مشاركنا بفويز، يا هلا.
3: والله ست بال تحياتي لك عباس الحمداني. والله من الحب ما شل الصناديق طماطم وباذنجان وحكيت كانت بصف بيني وبينه بس الشارع، بس الله يرحم حج عبد الله نقل عليه صناديق ما قال. بس اول واحد يدخل بنغلاديش العراق هو انا بال 99.
1: نعم
3: حياتكم عباس الحمداني.
1: الله محييك يا غالي. يكربون علي ها؟ ألف تحية إلك عيوني أنت. حيدر المدريدي، والله ستبان آني من الدورة للغدير مشي رحت لها وكان منع تجوال. يا عيني والله عاشت إيدك يا بطل. زين أبو مصطفى، صباحك ورد جوري ستبان الجميلة، صباح الخيرات للمخرج الراقي والمستمعين. حكمة، لا تهتم لما يقال عنك فأنت تعرف من أنت، ولا تقلل من قيمتك، فسر الفشل هو محاولة إرضاء الجميع. كلش صح. سامر من أمريكا، أصبحنا على بركة الله وبالصوت الرشيدي الجميل بلبل الصباح ستبان الوردة وأنا راجع للبيت من طريق العمل. يا عيوني دنيا ليل، الله ينطيك العافية ويحفظك إن شاء الله ويوفقك أخويا سامر. علي العبيدي، ستبان تحية لكم ولمنبركم النقي، عاشت إيدكم، فعلا قلبتوا المواجع. بالنسبة للإجازة، المشكلة أنه البرنامج أخذ مكانه بقلوب الناس، وهذا مما يسمعوه يوم تلقيهم يسألون عنه. أعذريهم لأن بهالوقت نادر الواحد يلقى شيء صادق يلامس الناس بهذا الشكل. هذا شيء يعني عظيم، أنا ما أقدر أوصف حتى ما يكون كلام مايكروفون وكذا. ثقوا بالله، أحيانا الإنسان يجد ألف سبب حتى أنه ما يستمر في مواضع معينة، ولكن ممكن يستمر على شيء واحد يبقي. فكيفما عدة أشياء تسعدني بلقائي بكم، أولا اعتزازي بمكاني العظيم، هذه الموجة اللي

0: فارقة لله رب العالمين. اثنين، برنامجي الغالي على قلبي واللي أتى بثماره. وثلاثة والأهم، حضراتكم، يعني أنا قلت لكم العراقي مزاجه يعني صعب يرضي، فلما ننال هذا الكم من كلمات الرضا والثناء وغيرها فهذا نعمة عظيمة، أسأل الله أن يدومها. بس سامحوني ببعض التأخيرات اللي تصير وكذا، لأنه ملزمة بأمور تخص الأهل، وأنتم كلكم نظر، كل التقدير والمحبة لكم. عالي من السويد، تحياتي لك وبعثنا، يقول أسوأ ما في البشر الاستغلال ثم الاستغناء ثم الاستغفال ثم نكران الجميل. أبو محمد، صباح الخير ستفان، صباح الخير للمخرج والكادر والمستمعين. موسيقى بانجور جميلة بيها تفاؤل، go ahead. والله هذه الموسيقى لو تعرف شلون سويتها، طبعا ما نقول بس أستاذ عمار يعرف. تحياتي لأستاذي العزيز وشكرا لأنه عجبتكم، أنا اللي أشكركم عليها. عبد الله التكريتي، صباح الخير ستفان، أنتي قصتي ويا حبيبتي كلش حلوة بس ما قدرت أشارك اليوم. أنا قصتي ويا حبيبتي كلش حلوة وبس ما قدرت أشارك اليوم لأن كلش مريض، إن شاء الله فد يوم أتصل عليكم. خطاك الشر إن شاء الله وما عندك إلا العافية عبد الله، وصحة وسلامة عليك يا عيني. وحيد الدليمي، أبو ليوثي،
1: أمر على الديار ديار ليلى وقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. صباح الخير، صباح العافية على ستفان الغالي أم أمير، تحياتي للأستاذ المخرج، صباحكم سعادة يا ربي.
0: الله يسعدك وينور لي يومك وقلبك وطريقك وكل شي حولك أبو ليوثي الغالي. أحمد رشيد فأم، صباح الخير والعافية، يسعد صباحك بالخير والعافية ومنورنا يا عيني. خلاص أنا عندي كم عنوان، أوكي كم عنوان ناخذه وبعدها نختم البرنامج وانتو سالمين ان شاء الله. كابينة وزارية جديدة، وزراء جدد، وزراء قدماء بقى نالوا ثقة الحكومة. هسه هذا تمخض عن ماذا؟ عن عدة قرارات وتوجيهات، وبدأوا الوزراء يعني يتسنمون مناصبهم، وعسى ولعل أن يكون هذا الموضوع خيرا للعراقيين. أهلا بكم في عالم عراقي.

في عالم عراقي صحيفة الصباح الصادرة لهذا اليوم، والعراق يستنكر الاعتداء على السعودية والإمارات، هو أول العناوين في صفحتها الأولى. أيضا مجلس الوزراء يستضيف رئيس هيئة النزاهة ويؤكد ضرورة استرداد الأموال، الزيدي يوجه بمراقبة الأسواق وتبسيط معاملات المواطنين، أكد أن رواتب الموظفين مؤمنة بالكامل على المدى المنظور، العلاق لا تغيير في سعر صرف الدينار، تشريعات مرتقبة لدعم الخريجين القدامى ويتضمن إنهاء القتال ورفع العقوبات، إيران تطرح مقترح سلام شامل لواشنطن، ازدياد حركة الشاحنات والبضائع عبر منفذ ربيعة، ومساع لتحويل نينوى إلى مركز تجاري عالمي، توجه نيابي لمراجعة الغرامات المرورية. في الصفحات الداخلية من الصباح، رئيس الجمهورية يتلقى التهنئة من بابا الفاتيكان، وأيضا الحكومة تؤكد الموقف الثابت للعلاقات مع دول المنطقة، دعوات نيابية لمراجعة الغرامات المرورية، والبرلمان يعتزم تشريع قوانين لدعم الخريجين القدامى. في الصفحات الأخرى من الصباح وتحديدا صفحة محليات، أعلنت عن تفاصيل خطتها الأمنية لعيد الأضحى، الداخلية تنفذ 12 عملية لملاحقة المطلوبين خارج البلاد، ومجلس بغداد يدرس تنظيم عمل تطبيقات النقل الذكي، وبعد أعوام طويلة على جفافها عودة الحياة إلى أهوار أبو زرق والدلمج، وتوسيع منظومات المراقبة الإلكترونية للمواقع الأثرية. بصورة سريعة ننتقل إلى صحيفة المشرق.

على الصفحة الأولى من المشرق نطالع السيد الصدر يرد على منتقديه ليقولوا ما شاءوا فسأقاضيهم. تصفية الحسابات عطلت تمرير بعض وزراء الحكومة. لا مؤامرة على وزراء المالكي، بل صراع بين صقور الدعوة والجناح الشبابي. الداخلية: الحدود مؤمنة بسبعة موانع، منها طائرات مسيرة وكاميرات. سرقة القرن تعود إلى الواجهة من جديد. المبالغ المختلسة بلغت 8 تريليونات دينار بمشاركة 30 شخصية. العراق يلاحق المخدرات خارج الحدود و12 عملية دولية خلال 5 أشهر. العراق يترقب ارتدادات هرمز، والبرلمان يدق ناقوس الخطر ويحذر من أزمة مالية خانقة. اعتقال نجل مسؤول محلي كبير يقود شبكة مخدرات في الناصرية وقيادي في ائتلاف التنمية والإعمار متماسك نافيا انهياره. الحكومة العراقية بشأن استهداف السعودية: اتخذنا الخطوات لإحباط وكشف أي محاولة قد ترتكب. بهذا الخبر مستمعينا تنتهي جولتنا في صحفنا الصادرة لهذا اليوم ضمن فقرة عالم عراقي. وانتهى بانجور كذلك يا أحباب، ألتقيكم في حلقة قادمة إن شاء الله، وتكونون بصحة وعافية وراحة واطمئنان. كل حب دائما يأتيكم من قلبي بان الموسوي ومن قائد المكسر وسام ماجد. هنا دائما بانجور على راديو الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: يا معود، شلون تسمح له؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية لكل يوم أجددها. هاتف جالكسي S26 ألترا تكئلك مو اللي بصفك.
4: ويوصل أكيد، ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، رشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
5: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
6: ساعدوني
7: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
8: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم ويا ويل اللي يتاخر.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM 24 ساعة

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
4: اي والله بس عفوا، منو انت؟
3: عيون الفضوليين عن تفو معلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي اس 26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: الرشيد اف ام 91.5.
0: واحد وتسعين فاصلة خمسة.

موجز الأنباء من الرشيد فهم، أهلا بكم. الزيدي والحكيم يؤكدان أهمية العمل المبني على الرؤية المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار. تعطيل الدوام الرسمي من 26 لغاية 30 من أيار الجاري بمناسبة عيد الأضحى المبارك. مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم 4 حزيران المقبل بمناسبة عيد الغدير. باب الفاتيكان برسالة لرئيس الجمهورية: ندعو الله أن يمن على العراقيين

جميعا بالبركة والازدهار والسلام. القانونية النيابية: الحكومة قادرة على إلغاء الغرامات المرورية السابقة. الاتصالات: قطع الانترنت من الساعة 6:00 لغاية 7:30 صباحا خلال فترة الامتحانات. اجتماع أمني موسع لمناقشة الخطط الاستباقية ورفع جاهزية القوات الأمنية. روسيا تستعد لإعادة طاقمها إلى محطة بوشهر النووية في إيران. البيت الأبيض: ترامب سيحضر قمة السبع في فرنسا الشهر المقبل. طقس العراق: أمطار رعدية وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي.
1: يا معود شلون تسمح له يحكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي اول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
3: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف،

0: وراجعين ليكم متواصلين. الرشيد وياكم.
1: الحادي عشر والنصف بتوقيت الرشيد اف ام.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
4: اي والله بس عفوا، منو انت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
5: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل، الرشيد فام.

0: الصوت اللي تحبه إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي ليز. رشيد FM إذاعة الرشيد.
1: بعد شضايجة اسمعي هاي الرشيد FM.

منتصف النهار في بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أف أم، نبدأها بأهم العناوين. الزيدي والحكيم يؤكدان أهمية العمل المبني على الرؤية المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار. تعطيل الدوام الرسمي من 26 لغاية 30 من أيار الجاري بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وزير التربية للمراقبين راعوا الحالة النفسية للطلبة داخل القاعات الامتحانية. استقبل رئيس مجلس الوزراء علي فالح زيدي رئيس تيار الحكمة الوطنية عمار الحكيم، حيث هنأه بتشكيل الحكومة ونيلها ثقة مجلس النواب. وشهد اللقاء مناقشة الأوضاع العامة في البلاد والتأكيد على أهمية العمل التكاملي المبني على الرؤية المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات في المجالات كافة، وكذلك ضرورة تضافر جهود القوى السياسية لإكمال التشكيلة الحكومية ودعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الحكومي وبما يحقق المصالح العليا للبلد. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن المجلس قرر تعطيل الدوام الرسمي في الوزارات ومؤسسات الدولة كافة ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 26 من أيار ولغاية يوم السبت الموافق 30 من أيار بمناسبة عيد الأضحى المبارك، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 31 من أيار. وأضاف أن المجلس قرر أيضا تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس الموافق 4 من حزيران في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة بمناسبة عيد الغدير. قالت رئاسة الجمهورية في بيان أن رئيس الجمهورية نزار أميدي تلقى برقية تهنئة من بابا الفاتيكان تقدم فيها لرئيس الجمهورية بأحر التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة تسنمه منصب رئيس الجمهورية. وأضاف البيان أن البابا أعرب في تهنئته عن ثقته بأن يمنح الله تعالى الرئيس الثبات والحكمة لما فيه خير الشعب، داعيا أن يمن عليه وعلى العراقيين جميعا بالبركة والازدهار والسلام. وجه وزير التربية عبد الكريم عبطان الإدارات والمراقبين بضرورة مراعاة الحالة النفسية والصحية للطلبة واعتماد التعامل التربوي المرن مع الممتحنين، وأكد أن توفير أجواء الطمأنينة والدعم النفسي للطلبة لا يقل أهمية عن الجوانب الفنية والتنظيمية لإنجاح الامتحانات. أخيرا وقع الرئيس الصيني شي جين

دي عناوينها. الزيدي والحكيم يؤكدان أهمية العمل المبني على الرؤيات المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار. تعطيل الدوام الرسمي من 26 لغاية 30 من أيار الجاري بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وزير التربية للمراقبين راعوا الحالة النفسية للطلبة داخل القاعات الامتحانية. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

العاصمة بغداد. العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 12:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
4: سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
5: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
7: انت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك.
8: الله يحفظك.
7: متمشوا يعني.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: جمهور الحبيب، اسمعوا اغنية الجديدة على راديو الرشيد، فنان جعفر الغزال، تحياتي.
0: جديد
2: ما نختلف قلبي إليك يرجف رجف، يرويحتي وحب الصدق، وانت بمحبتك ينحل.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

أهلا بكم من جديد إلى موجز الأنباء من رشيدة فأم. الزيدي يجري زيارة إلى وزارة النفط ويترأس اجتماعا للكادر المتقدم بالوزارة. تعطيل الدوام الرسمي من 26 لغاية 30 من أيار الجاري بمناسبة عيد الأضحى المبارك. القضاء يسترد ملياري دينار عن جريمة احتيال مالي للحصول على فرق سعر صرف الدولار. وزير التربية للمراقبين راعوا الحالة النفسية للطلبة داخل القاعات الامتحانية. القانونية النيابية الحكومة قادرة على إلغاء الغرامات المرورية السابقة. الجنائية المركزية الإعدام بحق تاجري مخدرات ضبطت بحوزتهما 128 ألف حبة كيبتاغون. الحرس الثوري إذا تكرر الهجوم على إيران فإن الحرب ستتجاوز حدود المنطقة. بيان صيني روسي مشترك ندعو أطراف النزاع في الشرق الأوسط إلى التفاوض. الصحة العالمية ارتفاع عدد الوفيات بفيروس إيبولا إلى 139. طقس العراق أمطار رعدية وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راجل رشيد من بغداد. شكرا متابع في أمان الله.

0: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
1: اي والله بس عفوا، منو انت؟
0: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
2: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيش بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

تتذكر من كنا نسهر للصبح

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثانيه بتوقيت الرشيد FM.

0: موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدي يجري زيارة إلى وزارة النفط وإثراء اجتماع للكادر المتقدم بالوزارة. تعطيل الدوام الرسمي من 26 لغاية 30 من أيار الجاري بمناسبة عيد الأضحى المبارك. القضاء يسترد ملياري دينار عن جريمة احتيال مالي للحصول على فرق سعر صرف الدولار. وزير التربية للمراقبين راعوا الحالة النفسية للطلبة داخل القاعات الامتحانية. القانونية النيابية الحكومة قادرة على إلغاء الغرامات المرورية السابقة. الجنائية المركزية لإعدام بحق تاجري مخدرات ضبطت بحوزتهما 128 ألف حبة كبتاغون. الحرس الثوري إذا تكرر الهجوم على إيران فإن الحرب ستتجاوز حقا. بيان صيدي روسي مشترك ندعو أطراف النزاع في الشرق الأوسط إلى التفاوض. الصحة العالمية ارتفاع عدد الوفيات بفيروس إيبولا إلى 139. طقس العراق أمطار رعدية وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة في أمان الله.
1: أنت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صرف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شيء يصير أسهل.
2: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
4: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد على الرقم

0: الصوت اللي تحبه
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني. صح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 2:30 بتوقيت الرشيد FM.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
4: اي والله بس عفوا، منو انت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
5: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
6: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
5: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
7: ساعدوني تبدي.
5: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
8: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر، وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
9: انت الكبير
10: يا بعد روح،
9: وهنيالنا بيك.
10: الله يحفظك.
9: انت مشو يعني.
0: انتم تستمعون الى الرشيد FM.

الرشيد اف ام 91.5 91.5 بعد قليل على الطريق مع سلطان. خلي

0: الرشيد اف ام اذاعتك ثبتها.
1: ما نسيتك ما نسيتك وانت تدري

وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة خبرية من الرشيد أف أم، نبدأها بأبرز العناوين. الزيدي يجري زيارة إلى وزارة النفط ويترأس اجتماعا للكادر المتقدم بالوزارة. القضاء يسترد ملياري دينار عن جريمة احتيال مالي للحصول على فرق سعر صرف الدولار. وزير التربية للمراقبين راعوا الحالة النفسية للطلبة داخل القاعات الامتحانية. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي أجرى زيارة إلى وزارة النفط وترأس اجتماعا للكادر المتقدم بالوزارة بحضور وزيري النفط والخارجية ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن المجلس قرر تعطيل الدوام الرسمي في الوزارات ومؤسسات الدولة كافة ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 26 من أيار ولغاية يوم السبت الموافق 30 من أيار بمناسبة عيد الأضحى المبارك، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 31 من أيار. وأضاف أن المجلس قرر أيضا تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس الموافق 4 حزيران في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة بمناسبة عيد الغدير. وجه وزير التربية عبد الكريم عبطان الإدارات والمراقبين بضرورة مراعاة الحالة النفسية والصحية للطلبة واعتماد التعامل التربوي المرن مع الممتحنين، وأكد أن توفير أجواء الطمأنينة والدعم النفسي للطلبة لا يقل أهمية عن الجوانب الفنية والتنظيمية لإنجاح الامتحانات. استردت محكمة تحقيق الكرخ الثانية مبلغا مقداره ملياري دينار عراقية عن جريمة احتيال مالية. وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان أنه تم استرداد المبلغ من شركتين مخالفتين للقانون للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعمليات تحويل أموال خارج البلد بطرق احتيالية. ذكر بيان روسي صيني مشترك أن العلاقات بين موسكو وبكين لا تمثل تكتلا ولا تحمل طابع مواجهة وليست ضد دول أخرى، فعلاقاتنا تسهم في تعزيز نظام عالمي متعدد الأقطاب عادل ومنصف. ودعا البيان أطراف النزاع في الشرق الأوسط إلى التفاوض، لافتا إلى أنه ليست هناك دول أو شعوب من الدرجة الأولى في العالم والهيمنة بأي شكل غير مقبولة. ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز عناوينها. الزيدي يجري زيارة إلى وزارة النفط ويترأس اجتماعا للكادر المتقدم بالوزارة. القضاء يسترد ملياري دينار عن جريمة احتيال مالي للحصول على فرق سعر صرف الدولار. وزير التربية للمراقبين راعوا الحالة النفسية للطلبة داخل القاعات الامتحانية. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي.
1: يا معود شلون تسمح له يحكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي اول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 Ultra، وخلي شاشتك

0: 500 او على البريد الالكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: راديو رشيد أينما تذهب.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
1: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
4: كم بدي؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: انت الكبير يا بعد.
5: مساء الخير. طيب اتصال. ألو
7: سلطان الجميل.
5: شلون الاخبار من قبل؟
7: شلون
5: يعني بعد؟ لا حاجي. لا مرحب جاي المرحبا. لا حاجي شارح الموضوع. علاش تدق؟
7: اللي انا بدك اول واحد ايش مدريني بس فزيت والله بس
5: يعني بعد حتى ما مسلم على العالم وداق انت قبلها تحجي السرة بنزين. هو بنزين خانه. خلي عاقبك. خلي اشرح الموضوع لين طويل. يلا هسه حتى اذا ما بدي اشرح اشرح عمي.
7: يلا اشرح. ما ادري والله ما ادري تولد انت القناه والله.
5: طيب يلا نزل الموقف. خلي يعني على جو بس نزل الفيد مالته. مساء الخير عليكم مستمعينا. مساء الورد عليكم اللي يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق واجمع تحايل كل الاشخاص راح يكون يعني من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التيك توك البث المباشر والله. وايضا تحيه لكل الاشخاص راح يكون يعني من خلال التطبيق. تحياتي لكم جميعا. اتمنى لكم يوم جميل ورائع. حقيقه في بدايه البرنامج يعني ارتئي النصف 10 دقائق بعنا الموقف ان شاء الله. ساعة الصمت 10 دقائق. في هذه الحياة الحقيقة احنا نتعامل ويا كثير من الناس وذول الناس اللي هواية اللي دار مدائرنا. البعض منهم قد يحمل صفة صديق، بعض من عندهم يحمل صفة عائلة، البعض من عندهم يحمل صفة واحد تافه بحياتنا. عادي هذا طبعا طبيعي. وممكن واحد يحمل صفة الى انه احنا نستند عليه بتفصيلة معينة، بمعنى انه انا اعتمد عليه باغلب القرارات الثقيلة. بس القرارات مو اسد تقول لي امي وابوي واختي واخوي. لا، أكو واحد شخص هو يأتي في مرتبة الأصدقاء لكن هو هناك اعتماد كبير عليه. يعني أنت تعتمد عليه. شن تعتمد عليه؟ هسه ما تعتمد عليه قرر مكانك، ما تعتمد عليه أنه لا. بس مثلا أنا اليوم نفرض صار وياي في الظرف معين، أنا أعرف ممكن أتصل بابن عم، بأخ، ممكن بصديق، بشخص مع

0: بمعرفة بصديقة بحبيبة بحبيب بصديق بزوج، مشين الممكن الصفة اللي يحملها هو. لكن هذا الشخص مو يقرر مكاني ولا لا، هذا اعتمد عليه في حياتي بأن يكون جزء مهم، يعني أستند عليه بالأشياء، يعجبني أرد أسولف أقول له. هذا الشخص اللي هو خلي نسميه كأنما أنت رايح بهذا المكان. طبعا من خلال هسه خلال أطرح لكم، أنا مثلا أنا عندي تقريبا صديقة وصديق، دول يعتمد عليهم كل شوية، بحيث يعني الاعتماد يصل إلى في بعض المراحل إنه أنا يمكن أشكره كل شوية، إنه أشكرك وتسلم وعاجدي والله وتعبتك طبعا هو والله وتعبتك مو من باب المجاملة، من باب صدق إنه ممكن أكون تعبته، بس أستند عليه بحيث أصير عندي ممكن مشاوير، ممكن أصير عندي سالفة، ممكن أعتمد عليه بسالفة فلوس، ممكن أعتمد عليه بسالفة رأيي، ممكن مثلا أقول له مثلا أكو في التفصيل أنا مسافر موجود هنا، يعني هاي الأشياء اللي هي ممكن تكون يعني شخص أنت تستند عليه بطريقة كلش عالية. إذا كان في حياتك فقل لي، إذا ما موجود هذا طبيعي طبعا أنه أنت مثق بشخص ممكن تستند عليه أو تتعامل وياه بهذه الطريقة، ومن هو هاي الصفة وش معنى هذا الشخص، ليش أنت محاط بكثيرين وأنت محاط بكثيرات من صديقاتك من أصدقائك من قرايبك، بس إيش معنى هاي الشخصية اللي أنت اعتمدتي عليها. أرقام الهواتف المشاركة 0780211 4115 و0780211 6117، وبإمكانكم بإمكانكم أيضا تواصل يعني من خلال الرقم على الواتساب 0720111 4115 اللي راح يقول لي أمي أبويا أشيله من الجو، أشيلك من الجو. عمار كامل أول واحد مشغول، يلا نرجع خلينا المنقذ. ألو
1: سلطان،
0: شفت 10 دقائق أنا بس داحكي بس حتى أوصل الفكرة ما بين ترحيب وفكرة.
1: لا 6 دقائق أخذت حتى تشرح الفكرة.
0: زين
1: كيفك؟
0: ما دبوا عسب 18 ليه طبت بثمانية؟ إيه
1: درجة ب3:13 تمام؟
0: ايه؟
1: أنا دأت مع البرومو قلت إيه راح يبدأ البرنامج خلدك.
0: إيه
1: مش مدري إن أنت بس يخلص البرومو راح تطلع لي. والله ما أدري.
0: إسرائيل
1: طن. خبر قاتلي.
0: عندك الشخص منقذ؟
1: عند 2
0: زين من أمه وإلى أي حد تعتمد؟
1: عندي صديق وعندي ابن أخوي، ابن أخوي يعني ما يقول لي عمه أول شغلة وأحلى شغلة بالحياة.
0: إيه هاي أحلى شغلة.
1: أي ما يقول لي عمه. يعني كل الأشياء. هو صديق بصراحة، بس فرق عن الصديق إنه هو ضمن إطار العائلي، بس أنا
0: بنيت
1: علاقتي وياه. انه احنا حجة الربع يعني من نسوي الاشياء الزينة تجي تقول لي، من نسوي الاشياء الثانية هم تجي تقول لي. قل لي طبعا كل من اقول لي ثاني. وبالمقابل انا هم من اكو اشياء سيب حياتي وهو يعني اقول له اسولف العادي ما عنده مشكلة.
0: اوكي
1: اسولف له من باب من باب انه هو يفهم الشيء حتى بس ما يسويها.
0: فهمتك. اوكي
1: فهمت. هذا شخص كلش يعني بوزيتيف بالحياه. اما صديق فالصديق موجود شقاق يعلوش حاليا، علوش حاليا بطراب زون دي يحتسب شو يسمونه. مسؤول اعلام مال شركه مال السياحه وعنده اسبوع يابا مدري 15 يوم راح يصور لهم فيديوهات.
0: لا خوش سالفه علوش. علوش مره طيبه.
1: ايه بالليل يدز لخطيه شو اسمه دي يتعب بالتصوير كل شيء.
0: صاد عليه. ايه طيب
1: ماكو ثلج هم هناك فدي يشربون بس البيبسي حار.
0: خطيه. ايه صاد عليه. ايه طيب تحياتي لك حبيبي، شكرا منقذ وانا ممنون منك.

أني هاي ما عندي شيء، هو راح يكون الشخص اللي أني ممكن أستند عليه بطريقة جيدة. تمام، هذا هو سؤال حلقتنا اليوم من على الطريق، وطبعا بإمكان الجميع أيضا المشاركة بيانا من خلال اتصال مباشر على 07802-114115 و 07802-116117.

0: ناخذ ذا اتصال. الو.
1: لا مساء الخير.
0: مساء النور يا هلا.
1: شلونك كبير؟
0: اهلا. شلون اخبارك؟
1: الحمد لله الله يخليك. انا اسمك الكبير لانه ما دام يقولوا لك شيء.
0: هو ده اقول انا شلون قلت الكبير حبيتها هاي اللقطه.
1: شوف سامسون انت تعشر ترى صدقتي يعني تتوانى استبعاد وكذا تعرف العراقيين الصعب بيهم.
0: اوك فكش مهتمت في اللحظه عيدي شنو؟
1: اقول لك بتركي ممكن عايشه سامسون.
0: اي
1: صديقتي طبعا انما انا موجوده رغم علي استبعاد صار اكثر من 4 سنوات.
0: طيب
1: بس هي وكانما انا موجوده
0: زيان.
1: يعني شقتي فواتيري كل شيء
0: حلو.
1: يعني والله كانما حتى سوتي معاملات يعني ما اعرف شلون اشكرها. فشي ما صورتها لهالدرجه هي اصدق لي. وبالعراق انا غمضة اتصل ببتي
0: بتك
1: يعني بتي هي كل شيء لازم يصير يعني
0: بتك بتك يعني ايش قد عمرها هي اصلا الله يحفظها؟
1: عمرها 31 سنه.
0: ما شاء الله عليها. يعني اذا بالتالي خلينا نقول انت مستنده عليها بطريقه كلش عاليه مثل ما مستنده على صديقتك.
1: كل شيء وكل شيء لاني وانا المتذبطه ومقابله وليش
0: يعني فوقها حبيبتي
1: فوقها بعد قلت بس وموعد طلعت لك واحده جديده.
0: اي واحده جديده بتي هاي.
1: والله صعبة.
0: ما عندها التزامات صعبة. ممكن مثلا مرات تضايق انه مثلا واحد مرات حياته التزامات بيها
1: ما قدر ما اعذر يعني لو هي بالدوام وانا اريد صالون لو اريد شيء لو هذا لو صديقتي هي تقوم بالواجب يعني مو شغلي ما افكر بالموضوع بعدين اقول لا فطيه ترى هي
0: اريد اقصفش بس قلبي ما ينطيني. بس انت استنتج القصفش انه انت ايش قد يعني بعدين مش الموضوع ايه
1: هي صديقتي لما غات اقول حتى مرات خطيبه بس خطيبه اخذ الاوبشن
0: ها حلو ما شاء الله تنتشرين
1: بمكان لازم واحد ينقذني مو شغلي
0: زين
1: مو شغلي والله.
0: او بنتك عائلتها شنو ما عندها التزامات عائليه؟
1: لا هسه انخطبت يعني اكيد عندها التزامات بس ما قدران يعني
0: لا انت اتمام مقرر انه ما قدرين يعني
1: وزعلانه
0: اولي نو فوقها
1: زعلانة.
0: لا حبيبتي في الدنيا انتي بالمناسبه اكو فد شيء اسمه واحد بغداد اكو واحد مثلا انت واحد صلافه بس بالمناسبه يعني.
1: والله كبير تجنن
0: والله يا حبيبتي
1: تحلى صدهم حلوين من بان ومن غيره
0: الله يخليك يا ورد
1: عمال انا تابعتكم صار 4 سنوات
0: كل الهلا.
1: فرصة اليوم احكي وياك لان ابني ما يكلم بالتليفون.
0: اوكي. بالعكس انا اتشرف فيك وان شاء الله دائما اسمع صوتك وراح احاول القى لك لقبتي على هاي شو اسمه عندك حبيبتي. تحياتي لك مع السلامه. هلا بك باي باي. ماكو هيجي لا تقول ما اقدر يعني هي تعترف ان هي ما تقدر. طيب ناخذ ويانا اتصال. الو.
2: الو مساء الخير.
0: مساء النور. اهلا.
2: الو.
0: الو اسمعك.
2: مساء الخير.
0: مساء الورد يا هلا شلون الاخبار؟
2: تحب نصح لك الكبير حبيت الاسم لو شنو؟
0: لا احبه من البنات زين تقول كبير عادي استاذ سلطان. سلطان اكو اشياء متخصصه بتفاصيل
2: ومخرج رائع.
0: الله يخليك يسلمك يا ورد. سولف لي
2: شلونكم شلون زيني. والله الامير.
0: امير اوكي. امير منو عندك هيك شخص؟
2: والله يعني انا بدايه يعني احيي كل شخص يملك هذا الانسان صراحه.
0: اي والله صح
2: والله.
0: أي.
2: يعني اللي عنده هذا الشخص بيتوفر بحياته صدقني هو 50% من الحياه انه يمتلكها.
0: صح والله صح.
2: توفر هذه كل شخص
0: عندك هيك واحد انت؟
2: اكيد انا عندي.
0: منو؟
2: صديقي.
0: صديقك ايش قصة علاقتكم صداقه؟
2: هو هذا اسألني أي سؤال هذا ويا صار لي من ابتدائي.
0: يابا وايش قد عمرك؟
2: 34.
0: صغير بعدك انت. زين اوكي.
2: اي بس ايش قد قيسه من 6 سنوات اللي هسه
0: ايش قد ماكو عمر.
2: اي والله.
0: طيب معتمد عليه الى اي حد؟
2: الى ابعد الحدود.
0: والله
2: الى ابعد الحدود.
0: اوكي هو
2: يعني بس احب اقول لك انا بحياتي ما زعل وياه ولا هو.
0: لا تزعل وياه خساره. زين
2: ما احنا ما نوصل هالمرحلة لانه متفاهمين الى ابعد الحدود. اقول
0: اي واحد مستوعب الثاني. طيب هو
2: واحد مستوعب
0: هو الثاني. بالنسبة لك شنو يعني؟ هو بالنسبة انت بالنسبة له شنو؟
2: نفس الشيء
0: واحد معتمد
2: على لك حادثة.
0: اي
2: مرة سافرت لتركيا بقيت سنتين ونص تواصل.
0: طيب.
2: ما رجعت.
0: اوكي.
2: وهو كان هنا يعني بمكاني ووصيته على اهلي وهم ما لهم احد يعني كنت بس انا لهم.
0: اي.
2: هو صار مكاني بكل شيء.
0: ما شاء الله عليه. كل شيء قائم بيهم يروح يجي يحتاجون شيء
2: يحتاجون كل شيء هذا ايدهم اليمنى ما قصر هاي يعني ما انساليه هاي
0: طبعا
2: هو مدى يسمعني طبعا
0: حاليا هي بمناسبه بس هاي كافيه يعني انه ان شخص سنتين ونص نحكي عن سنتين ونص ترى هواي مع انشغالاته مع التزاماته مع هو حياته مع مشاكله مع فرحه مع حزنه هذني اشياء انه انا فاتح او خلينا نقول مسؤول عن بيئتين طرفين بيئتين هاي يعني فتشي
2: زين. خل أقول لك شغلة.
0: طيب.
2: من رجعت
0: هاي.
2: رجعت أنا
0: هاي.
2: بدون ما يدري طبعا تحت السورية مفاجأة.
0: طيب
2: اي فرجعت سويت فيلم انه اهلي خابروه ساعة بستة ونص الصبح.
0: زين.
2: من يقعدوا بستة ونص
0: هو
2: خطير يقعد 12 الظهر هاي خبره قلت له الكهرباء مطفيه وكذا والدنيا محترقه وما عندهم كهرباء. خطيه جاب البيجامه والنوم بعينه شايف
0: واحد
2: بعد ما مغسل وتشيء اي تك عين جاب جاهم ركض وفتح الميزانيه ويريد يشتغل بيها يصلح يشوف الخلل وين يشوف شنو الاجراء. فبيقول له الوالدي الله يحفظه قال له هذا محتاج درنفيس فاحص رحت جيب الدنافيس واحد انا اخذت الدنافيس ورحت عليه. ما تصدق شنو صار.
0: لا تقول لي جلطت الولد.
2: اغمى عليه
0: اولي
2: وقع بالقاع. يعني
0: زي ما موت الزلمه.
2: اي اغمى عليه وقام يهذري وقام غير طلع هذا
0: قال لك جني.
2: اي والله.
0: طيب
2: مختصر كلام ارد اطول عليك انه هذا الشخص اذا يتوفر انا نفسي من اسولف وياه طبعا ما احس انه قدام الشخص اذا اسولف مرايه
0: حلوه
2: تعرف المرايه وتسولف ويا نفسك بالمرايه هيجي هذا الشعور. لا فد يوم 1% من الاثار طلع لا خانك لا حكى عليك بظهرك تستند عليه بكل المواضيع.
0: الله يحفظكم ان شاء الله
2: يقدر بي يساعده. اي والله ثاني هني قلت لك كل شخص يمتلك هذا يحافظ عليه لانه هو هذا كل شيء يعني بالحياه.
0: الله يديمها ان شاء الله بيناتكم وان شاء الله تكون ايامكم جميله
2: ورائعه.
0: تحياتي لك يا حبيبي. شكرا جزيلا لك. تسلم يا ورد. هلا بك. باي باي. ويا الله ناخذ اتصال. الو الو
3: يا بألو.
0: اهلا
3: شلونكم عيني.
0: يا هلا ومرحبا
3: وياكم الاختام.
0: اهلا
3: من بيروت.
0: ما ترام لك اسمك سام يعني اكو احد اسمه سام؟
3: اي اكو ابن سيدنا ادم سام وحام.
0: ما بيها شيء بس احنا على اسماء يعني تقريبا ما نسميها.
3: يعني سام اسمي سام.
0: طيب ايه اوكي من هسه بعد نصيح لك سام.
3: سام عارف
0: سام ابو علي نبي ما جاي.
3: شلونكم عيني
0: شلون الاخبار؟ يلا سولف لي عندك هيجي.
3: اي والله
0: ما عدا بلال. عوف لي بلال هسه.
3: مو انا سنقرر بلال.
0: لا مو ما عدا بلال
3: احنا قلنا ما عدا العائله.
0: ما عدا العائله كلش هسه يعني عزيزتنا قبل شوي قالت بنتي عبرت هي التفت التفافه خالد علينا بس ما عدا العائله. منو؟
3: والله يوسف.
0: يوسف
3: يوسف اي والله خوش يوسف.
0: تستند عليه ممكن مثلا تخابره تسولف وياه تقول له مثلا على شغله روح تعال صار فلان شيء تعال لي هيجي.
3: واي والله واي صايره بالسلاطين خصوصا اكثر شيء من الشغل. مثل موجود يوسف فلان شيء يوسف راح ادي على بصيدليه.
0: اوكي
3: على فلان دكتور على هي
0: بس المساحه الاكبر البلال
3: طبعا. ابو زياد هذا
0: ايه. هي مولين ايه. هي مولتين اخوه واولا طبعا يعني هو اخوك.
3: زين انت ليش قلت بلال ما قلت مهند؟
0: لا
3: الله
0: ذاك اصلا ما موجود بالقائمه. ذاك يتصدر قائمه ثانيه.
3: بلاك
0: ليست. ذاك يتصدر قائمة الذين لا أستند إليهم.
3: أي الذين ما أفكر.
0: لا الله يعني هو اخوك ابو عماد بشغلات. لا ابو عماد جيد هسه بس على الاقل جيد على يمه على روحه يعني حلو يخبر.
3: اليوم جيد يمه
0: ايه. هو مو المشكله شلون هسه عزيزتنا قبل شوي قالت انا رحت الخطيب بيتيو هو مشكلته التفاصيل تنتشر عد يعني اخطبوط يلم كل هواي سوالف يعني. طيب اذا عندك يوسف
3: ايه يوسف وباللاجئين على العائله
0: بلاد. اوكي حلو.
3: انا لو اكو نسوان كان قلت لكم ام علي.
0: ايه
3: باعتبار يعني يمي يعني
0: ام علي تحياتنا لها. لا والذهب هاي
3: كان قلت لكم بس ما
0: لا لا ما لا مو هو ما ترهم انه مثلا يعني زلمه يعتمد مثلا على امراه بحياته واكو امراه جميله بحياته ما ترهم يعني ما ترهم اي مثلا ما عنده يعني مثلا لا مرتبط لا هاي ممكن يعتمد على امراه صديقه زميله ممكن بس اللي ما اللي عنده متزوج
3: ما يصير
0: يعتمد على امراه لا هذا هذا هذا بالمناسبه بسام هذا يعني المنطق يقول هيك
3: صح ايوه المفروض
0: بالعكس
3: بس ما اول ما سمعوا السؤال ها خابره وقول
0: اي خابره وقول ما ترهم لا بالعكس قل لي هي تعتمد عليك بتفاصيل اقول لك ممكن يعني عين عيونك انت ما شاء الله عليك ف هذا جزء من تفاصيلها الجميله يعني وخلي يقول حظها العاثر وهي هم من حظك العاثر انه لقيت هذه المراه الرائعه
3: اي والله
0: والكعبه والله. مرتبك ب 25000 بعد 100 سنه ما تصير بس خلي
3: والله
0: بايك.
3: العظيم اي والله اذا كان دواميض يسويها بس دواميض يعني ممكن يسويها دواميض
0: جاب الهديه مال هذا الله يخليك كان راسنا هذا موتني اجا ولد
3: له باشر باشر عزيزه لي السلطان
0: الله امن البزون شحمه
3: انا ما لي علاقه
0: يا عمار الله
3: الحمد لله والشكر ما عندي رقم وما عندك الحمد لله والشكر وما راح اكتب على التيك توك هالسنه يعني حتى على المطلب اللي على التيك توك
0: اعطيني اياها اعطيني اياها الهديه خلانا اعطيها اي
3: وبعد انت ومروتك يا ابن الحلال
0: انت ومروم منو؟
3: لا لا يدلل ابو علاوي
0: حبيبي في دول عينك تحياتنا لك هلا بيك هلا والله هلا بس فاصل اعلاني قصير ونرجع لكم
4: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم الساعة الآن 3:30 بتوقيت الرشيد اف ام الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من فكر بخطوة أبعد شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي
5: يا معود شلون تسمح له يحكي وياك؟
6: اي والله بس عفوا منو انت؟
5: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة وهي اول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج هاتف جالكسي S26 الترا وخلي شاشتك الك مو اللي بصفك
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم
0: طيب خلينا ناخذ ويانا اتصال الو
7: صباح الخير
0: صباح النور
7: شلونك اخوي
0: اهلا يا هلا
7: اليوماني شو اسمه بالساعه الاولى
0: اي شفت اليوم. جديد اليوم سالفتك هاي مال الساعه الاولى
7: اي والله جديده مو صحيح واحد يغير
0: اي شويه
7: مو دائما يغير
0: شنو سالف لي منو هذا الشخص موجود لو لا
7: سالف لك دا سولف لك شو اسمه قبل ما البارحة مو كنت ثاني آخر اتصال وهذا الفيديو فليت أفكر فيه هواية والله سلطان أنت يعني بعد أنت خلص الفيديو وخلص البرنامج يعني ولا ما أطلع موضوع بس كان الفيديو كلش مؤثر وفليت أفكر يعني كل مؤلم
0: طبعا هذا واقع
7: يعني انه يطبق لا يطبق على اثنين يعني مؤلم مؤلم
0: ليش ما مطبق ما مطبق هو بالتالي هو اللي صار بالفيديو يعني تم ضخ مجموعه او كميه كبيره جدا من الاموال في حال يعني في وقت ما فبالتالي ادى الى هذا الهدر وبدت تكبر بعض التفاصيل الموجودة عندنا. أشخاص اليوم كبروا وصار عندهم فلوس بس هم طبعا كبروا بفلوسهم مو لا بالمنطق ولا بالعقل ولا بالكل شيء وهذا اللي أدى لأن تبقى الفوضى موجودة عادي يعني يعني هذا الفيديو هو من دي يحكي عن أفريقيا لو قال أفريقيا والعراق نفس الشيء
7: نفس الشيء
0: هي نفس السالفة
7: المشكلة هي مو هنا مو هنا المشكلة مو يعني كل هذا اللي صار يعني ليش مثلا هو الـ الـ الـ الـ الإنسان الأوروبي أو الإنسان الأوروبي ليش يختلف عنا إحنا كعراقيين؟
0: بيئة وتنظيم
7: يعني ليش الأوروبي هذا هاي النظرية اللي طبقوها عليه نجحت ليش إحنا ما نجحت عندنا؟
0: يعني ثار على نفسه باوع هو الأوروبي مو ثائر لكن هو ثار على نفسه بدليل إلى أنه بالحرب العالمية الثانية كان الحقيقة جيوش اللي هي جيوش الحلفاء كانت لما تدخل مدينة تخيل إنه هي تغتصب نسائها وتدخل بهمجية وشايفين احنا خوف فيديوهات هواية يعني مسقطة على مثل هكذا حالات لكن من وصلت إلى مرحلة قبلها كانت عندها ثورة صناعية هي عرفت إلى أنه هي بحاجة إلى أنه هذا الحال يتغير نحكي عن قبل هذه الحرب إذا كانت الحرب العالمية الأولى والثانية قبل 500 سنة كانت الكنيسة يعني لازم صندة تفترع العالم وكانت هي لها السلطة الأعلى هم أيضا ثاروا على هذا الموضوع إذن هو شعب يحاول أن يصل إلى مرحلة المثالية مع العلم هو ما عنده هدف مثل باقي أكو شعوب عنده هدف أن تصل لمرحلة المثالية حتى يبقى هنالك إشارة بأنهم شعب الله المختار وطبعا هذه يعني ما قاعد توصلوا لها المهم فالفكرة أنه هو ما يوصل ما عنده تارجت بالمثالية هو يريد يصير مثالي إحنا هنا إحنا لا نريد لا عندنا التارجت الهدف أن نصير مثاليين ولا قررنا نصير مثاليين ولا على أقل تقدير أخذنا أول خطوة للمثالية فبالتالي يعني حيلبينا نستاهل
7: يا أخي مشكلة هي إحنا عسى كل هذا خلاصة الكلام كل الشعوب هي تصنع الطغاة
0: شعوب طبعا يعني. هي شعوب تصنع الطغاة طبعا يعني. طيب من عندك شخص سند أنت مستند عليه أو تعتمد عليه
7: سلطان تعرف أنت هنا يعني واحد بقى بالعراق واحد هنا مثلا حتى ليش أبخس حقهم عندي واحد بالعراق تعرف ثلاثينات مو عشرينات
0: اي عشرين اخر عشرينات
7: فعرفه يعني من الطفولة
0: من الطعشات
7: هذا مرتب لي كل شيء
0: ها زين
7: يعني من كنا بالطفولة اي فما صار له هواية يعني تعرف عمرنا صغير
0: اي طبعا
7: يعني هذا اعتمد عليه تصور يعني مثلا قبل لا اجي هو محضر كل شيء وشغلات وهاي قبل لا اجي للعراق عبالك شلون يعني مثلا اغيب سنتين ثلاثة ارجع القى مثلا هو نفسه بعد ويحضر لي كل شيء وهاي وعندي واحد صديق هنا بالعراق يعني هنا تعرفت انا عارفه من العراق ويجاوب يعني ويجا وراي زين اي هذا يعني حتى المفتاح مال بيت بيده يعني انه بعد اساف مثلا او شيء اقول له مثلا بلا زحمة عليك بس كيف تروح هو يعني هو يخلص لي شغلات اللي عندي أنا كل شيء أعتمد عليه قلت لك أنا شوي عندي شيء كسل.
0: كيرلس إيه.
7: هو أسوي مثلاً عندي هذا السياج وقع مو سياج مال بلوك طابوق لا خشب مثلاً.
0: إيه.
7: أقول له هيجي وقع لا هو يروح يتكفل ويسوي ويشتغل.
0: حلو.
7: فمستغل

0: الأشياء عزيزة.
1: بس هو يسويها من باب انه هو يعني كصديق له، من باب انه هو اكون يعني مثلا ثاني عندي صديقه هي تتونس ان تسوي هاي الاشياء.
0: لا هو بالعكس يعني بالعكس يعني انا احس يعني احسه يحبني يعني احسه يريد يعني مو شغف يعني لا ما تحسها مصلحه. انت تفهم الانسان يعني مرور الزمن اكيد راح تفهم يعني تفهم الانسان انه هذا الشخص انه يريد لك الخير، هذا الشخص يحبك، هذا الشخص يضحي على مودك. مو انت هي مو مثلا موقف او موقف يعني لا مواقف
1: طبعا.
0: فقلت لك يعني ليش اني مثلا يعني اعتمد عليها مثلا اشياء مثلا اكو عندنا مثلا بعض الاشياء مثلا سوشيال سيكيورتي نمبر، هذا الرقم مو اي واحد تعطيه يعني انه
1: هاي طبعا
0: اذا واحد عرف
1: طبعا
0: مثلا عرفت
1: طبعا
0: هذا رقمك النظام مثلا هذا الرقم انه ممكن انه واحد يستغله حساب بنكي بأشياء
1: 100%. شنو مكشف انت؟
0: مو صحيح؟
1: مكشف انت بالسوشيال سوشيال سكيورتي هذا اللي هو يعني هذا هذا كشفت روحك انت معرض الى كل شيء.
0: مو صحيح؟
1: صح.
0: ممكن انه حتى ياخذ من بيتك من عند
1: عمتك بالضبط
0: شيء اشياء هواي.
1: نعم.
0: فهو يعني تصور هذا مثلا خابرني شنو رقم هذا دا اسوي لك قائمة مثلا
1: اوكي
0: ايه هاي ثقة زايدة انه ثقة زايدة شخص تعتمد عليه انه هو شخص انه انت تعتمد عليه دي يسوي لك اشياء دي يسوي لك شغلة مثلا دي يسوي معاملة لك اونلاين او دي جدد
1: نعم.
0: حتى هاي جاز السوق ما انت جدد يا خابرتي يقول لي اقول لك شنو رقم المعتك هذا وشنو هاي ويجدد لي جاز السوق
1: والله ابو عمر اشتدى حلو حبيبي تحياتي لك شكرا على الله وتحياتي لك يا ورده هلا مرحبا اهلا وسهلا. ناخذ ويانا اتصال. الو
2: الو
1: الو السلام ورحمه الله. الو
2: الو
1: اسمع السلام ورحمه الله.
2: شلونك اخوي شلون صحتك؟
1: الله يحفظك. شلون اخبارك
2: احوالك شلونك يا غالي
1: شلون اليوم هوسيمكم؟
2: احنا دا نخابرك من سجنسوسة. احنا من متابعينكم
1: كل الهلوية
2: برامجكم كلش حلوة
1: الله يخليك
2: وبرامج ما ستبان همينة
1: الله يحفظك.
2: راحتكم مشاركين هواية من سجنسوسة.
1: اي والله هو لان عندنا يمكن صديقنا ايضا يتصل بينا دائما. تحياتي لك وانا ممنون
2: مروان فارس.
1: مروان صحيح اوكي.
2: أيه.
1: طيب انت اليوم الحياة بداخل السجن قد تكون حياة صعبة والاعتماد على شخص ان تعتمد عليه وتستند عليه هم صعب. هل عندك شخص؟ صحيح.
2: والله صحيح. هو السجن يعني مدلة. صح ولا
1: طبعا
2: يبقى تحت باقين كنا تحت رحمة رب العالمين
1: ونعم بالله
2: اي وحكومة ابونا بل كل شوفنا بعين ينطي شوية مرحبا لهذا اكو ناس ابرياء هواي بالسجن.
1: طيب
2: وضعهم بالسجن وقلة خدمات يعني كل شيء يعني ما متفرمو مثل ذاك السجون اللي يحشون عليه.
1: طيب يعني الحكي مو مثل الشوف.
2: ايه
1: طيب بداخل السجن عندك شخص تعتمد عليه؟
2: والله قول الزنزانت يعني هذول مقربين لي واكو ناس تحن طيبة من محافظات الجنوبية محافظة الجنوبية
1: لا اكو شخص بعينه يعني شخص هو محدد انه هذا اقرب واحد لك هيجي؟
2: والله اكو واحد قريب على قلبي احمد نجات.
1: اوكي
2: اي
1: خارج السجن عندك؟
2: عندي الحمد لله وشكري ولدي وعندي اخوتي
1: ما شاء الله عليهم.
2: اي
1: الله يحفظهم. معتمد عليهم انت كلش؟
2: والله اعتمد الاول على الله
1: طبعا ونعم بالله 100%.
2: اي معتمد على امي اخوتي ولدي ما شاء الله. عندي 6 ولد
1: ما شاء الله ما شاء الله.
2: ايه انا ولدي ما شاء الله هم واصلين الحمد لله وشكر.
1: طيب اوكي الله يحفظكم ان شاء الله. ان شاء الله يهون هالايام الجايه عليك وان شاء الله يا رب يعني يفك هاي الغمه عنك.
2: امين.
1: انا اشكرك شكر جزيل. تسلم يا حبيبي.
2: ممنون. وعدنا عندنا تحيه خاصه للزنزان 49 هذول البي مروان فارس.
1: اوكي تحياتنا لهم.
2: صاحبكم.
1: ايه تحياتنا لهم 42 تحياتنا.
2: ممنون.
1: تسلم يا ورد حبيبي شكرا جزيلا. اهلا بك مع السلامه. ناخذ اتصال. الو خابره والله اقول
3: له السلام عليكم.
1: بس عليكم السلام. بس لحظه خليك اقول له وتدري بي انت ايش قد لسانه طويل والله العظيم وما يرحم. اوكي طيب

0: اقول له لو ما اقول له
1: قل له والله
0: مو يتأذى عمار كامل.
1: لا
0: ها
1: لا تخاف
0: يلا اوكي طيب
1: شلون
0: طيب منو جاي؟
1: عم ابو عزيز شلونك حبيبي؟
0: شلون الاخبار؟
1: شو اخبارك امورك؟
0: انت خاب تريد لك حجه وتحكي بس يتحمل.
1: ما حد شاركك امس بالعشر شدات ابد؟
0: ما حد، لا ما حد شاركني.
1: واي مشتركين قالوا لك نروح وياك للنجف.
0: اي قالوا يجون. اي
1: عمي لو يجون وياك مليار احطهم كلهم على راس.
0: لا ما في، ما نحتاجهم احنا المليار، شكو ايش عندنا جايين؟
1: والله يعني يجي وياك
0: لا خي، انا جاي وحدي خفيف. اي ما عليك انت.
1: اي والله
0: اي ذولي بس سوالف، حتى اللي يقولوا لي بيوم اقول لهم الجمعه روح اجيك السبت عادي ما عليك انت.
1: اي والله
0: حلو. اي حجي
1: والله على راسي.
0: ما الواحد يثقل عليك على شنو؟
1: احنا حتى اللي يثقل احنا نحسه هيك ريشه على قلبنا.
0: اي ما لا والله انا احسه ثقيل وماكو داعي اجي وحدي، شكو ليش اجي؟
1: كيفك انت تريد تجيب وياك احد؟ تعال ما تجيب وياك احد تعال.
0: ها شفت؟ سولف لي، اكو شخص تعتمد عليه انت؟
1: اي والله
0: من هو؟
1: اكو بس واحد.
0: من هو يا الله؟
1: هو شوف هو
0: اي
1: عمي ابو مرتي طبعا. والله زيان. ولو دورت انا مو خوش وياه.
0: ايه.
1: اوجه له تحيه من خلال منصتكم الطيبه.
0: اي
1: ايه. بكل اطلابه اخابره.
0: ليش؟
1: والله ويفك لي اياها.
0: ليه؟ ليش تخابره؟ ايش معنى هو؟
1: يعني ما يرد لي طلب والله، لان يدري بي انا احبك وكلش. واما كان هو يحبني والله.
0: ايه.
1: بس دورات صارت شي صير فت حساسيه بيناتنا.
0: أي.
1: هو راسين يميل على الجهاله عادي ماكو مشكله.
0: اي طبعا
1: ويقب بيناتنا
0: ومون
1: اول الحلوه البي ما يضم بقلبه.
0: كل زين هذا يخبل.
1: اي والله
0: والله العظيم
1: للعصر تنتهي عنده والله.
0: اي كل الزينه هاي هو عندنا مثل عده انه يقول لك
1: شوف اقح ليك
0: اقول لك عندنا مثل مثل عده انه يقول
1: ابوي انا اسف خلاص سكت.
0: اسمع اقول لك مثل عده انه يقول سكوتي موتي والوارث سلمي عليه
1: وفوتي. والله الكل طلاب راسا خابره لو اروح له.
0: والله والنعم منا ومنك.
1: اي والله
0: هذا مستند عليه بس من الطلايب.
1: والله تريد السلوك مو بس اروح لبس الطلع لا ازوره اروح ازوره وهاي.
0: لا اقصد معتمد عليه مثلا اليوم انت مثلا رايح مساجاي لبغداد صار عندك ظرف بالنجف تريد الزب شارفه.
1: هو شوف هو خطيه ما يقدر يجور على روحه رجليه كلش مو تمام كلنا ملاح.
0: اي
1: بس هو يجور على روحه وهاي ويجيني يوصلني والله.
0: والله زين حلوه
1: يعني ما في يوم قصر وياي الله شاهد.
0: الله يحفظه ان شاء الله.
1: والله واحد يحكيها للامانه.
0: ايه.
1: سلطان اعطيني في الدقيقه من وقتك.
0: قول الك.
1: وهذا كله رصيد الانسان شلون يكون ويا الناس الله عز وجل يهيئ له.
0: كيفما كنتم يولى عليكم.
1: هاي واحد هاي.
0: لا نفسها. ما انت ما
1: دعت الخوه.
0: لا ودعتك تدري ليش؟ شوف شلون ما اني اكون دائما يكون الشخص اللي معي او علي نفس ما اني اليوم اني مرآتك. انت اليوم تقول لي السلام عليكم اقول لك وعليكم السلام، تقول لي شلونك اقول لك زين. نفس الشيء اني وياك. اني شو اسوي اليوم مثلا اني اذا قلت لك اذا انت قلت لي السلام عليكم قلت لك والله هلا انت مباشره راح تقلب وتقول لي بزر دشارب حيث الموضوع يختلف. فهمتني؟ فكيف ما تكونوا يولى عليكم يولى عليكم عليكم ولكم.
1: ربط من غير زاوية أنا
0: احنا ما اخذيها بس بالدين وهذا الحاكم لا هي مو هيك. الله سبحانه وتعالى ولا حادث الشريفة وضعت جزء من الحالات ان توظفها بالحالة اللي انت بيها بس عن تكون نفسها. يعني مو مثل ما هسه احنا يقول لك مثلا وثلاثة ورباع ويسكت.
1: شو انت التاي الختامية رد تختم بيها؟
0: لا عندي غير ختامية محضرها والله قصفة.
1: لا وجعتك يا هاي رد تختم بيها
0: حج.
1: أنا
0: على قولة واحد كان عندنا مدير الله يذكره بالخير ما أعرف اسمه عبد أبو زهرة تحياتنا إليه. يقول لي هو كان عنده دائما كلمة استاذ من يحكي فيقول لي استاذ أنت تطلع من جواربك سوالف. فأنا معي
1: شون؟
0: يقول لي أنت تطلع من جواربك سوالف. اي
1: صح.
0: اي فاني عدي ذني هواي وين وديهن
1: حسب
0: طقطقهن.
1: هو حسب اسلوبك استاذ ابو عزيز.
0: اي والله يا ابو عزيز
1: والله
0: وذاتك
1: اذا كنت قلبك طيب الله يهيئ لك ناس قلبها طيبه.
0: جدا طبعا صحيح 100%
1: والله
0: وذاتك. انا ممنون منك واشكرك حبيبي والله يحفظ لك يا عمك ان شاء الله.
1: طيب حبيبي ابو عزيز
0: انت ذهب والله
1: ابو عزيز عند المستمعين والله ومستمعي كل شيء هواي.
0: اي
1: وعندك اسلوب تخلي الواحد يعني لين.
0: اي والله
1: الله يوفقك.
0: بس النسوان عايفاتني ما يحكي يعني.
1: حياة سعيدة، هاي غير مسواق خبير. انت ليش تفتن على المباشر؟ قلب راح تخلينا نطب على غير امور. والله المره تسمع بالبيت والله انت
0: يلا لا لا كذب مو ما عليك. انت حباب وتخبل ورائع
1: والله الجمعه نصلي ونسوي
0: اي ان شاء الله. اوكي في مال الله، مع السلامه، هلا بك، باي باي. ناخذ اي والله يذوب اسلوبي انا اعرف بالله العظيم دائما تحكي هتي يا بالعام تغزل بي شذب انت غير ما لاقي لك احد يتغزل بيك انت طبعا شنو شنو جون كيري. ناخذ يا الاتصال. الو
2: الو ابو سلاطين،
0: هلا
2: شلونك حبيبي
0: عباس الجميل، شلون الاخبار؟
2: والله انت جميل،
0: هلا بالورد دول العين. كل الهلة كل الهلة
2: والله، لا الواقع ولا
0: لا حبيبي حشاك. تخبل انت المحترم عباس، عباس انا احبك لله والله، والله العظيم اشوفك شاب طموح رائع، تحب الحياه، مؤمن، عندك تفاصيل حلوه مع العلم. ذاك اليوم تدقيت كان لازم تنتبه نفسك على العموم، بس بس المهم بس انت بكلك بالمجمل والله يعني صار احنا لا ملتقين لا شايفك لا اعرفك يمكن بالشارع اذا سمع، بس ما شاء الله عليك من اسلوبك انت تخبر ومتربي وعاشت ايد ابوك وامك على هالتربيه الجميله.
2: حجبنا والله ما
0: اسوي ذهب حبيبي، كل شيء اسوي جيب 10,000 اليوم، اليوم اي واحده متحيطين 10 يلا خلمها مال باكر الخميس. اقول لك من الشخص اللي تعتمد عليه تستند عليه عدا امك وابوك؟
2: الناس الغربه.
0: ليش؟
2: ليش؟ اللي اشوفه بالشارع محتاج والله العظيم
0: ايه
2: اوقف له واساعده، ليش مره صار موقف ولا واقف من وقتك؟
0: طيب
2: على المطار، على المطار بغداد دولي طلعت اليمه كان عندي تارين بنشر من كيفي
0: ايه،
2: انا بالسبير مالتي مطير واحد والله العظيم مطير ولد بالعمر
0: زين
2: يا البارحه يلا جاب يا والله
0: ايه
2: لو عرفوني عرفوا بالشارع احتاج اطلعت اياه
0: زين
2: ورقمه موجود حداني ما توصل وياه
0: ايه
2: سلطان والله يعني خابرت على عمي ما جاوبني، خابرت على ابن عمي ما جاوبني. والدي بالدوام كان بوقتي بعد السيارات ودوام محافظات
0: طيب
2: والله سلطان العالم وقف لي واحد والله العظيم وقف لي واحد لا على الباب على خاطر يا عائلتي اخذ التارات بين ناصر راح اسوي بنشر ماتن ورجع لي
0: الله تخيل يعني هاي هاي الله سبحانه وتعالى جازاك بما يعني بما قدمت في يوم من الايام. والله سبحانه وتعالى يحسن الجزاء، حاشا لله أن لا يقوم بذلك يعني. فالله سبحانه وتعالى جازيك بها.
2: كما تدين، كما تدين تدان.
0: كما تدين تدان بالضبط. هي لأنما الأعمال اللي نقوم بها إحنا مرات دائما إحنا عندنا تفاصيل جيدة. اللي نسويها اليوم ممكن نتلقاها باكر وممكن ما نتلقاها تنحسب إنها حسنة، فبالتالي كل عمل حسن هو شيء جيد إنك أشخاص.
2: با والله اذا قلت صافي صحي العالم تسمع هواي بس مرات الانسان يوقع بظرف
0: اي
2: تحير من يعني الانسان ما عنده احد يعني
0: اي والله عمي الله يعينه
2: امي وابوي عايشين الله يعطيهم صحه وعافيه
0: الله يعطيهم صحه وعافيه
2: يعني شلون اقول لك مثلا من ابن عم من
0: صح
2: تحير من تروح دوخ دوخ ما عندك احد انت
0: اذا
2: كان اسمك تخابره تعتمد عليه مثلا من الخامه تلقاك بالك موجود هسه ماكو اساس
0: صحيح
2: خابره صاحب فلوس مطعم ستوري بس حاليا نفس هذا الماشي
0: أيوة.
2: والله العظيم ذاك من ذاك تلقى صديق تعتمد عليه كفو
0: صحيح
2: شلون قبل كان صديق اذا خابره يقول انا مريض لو بعز لو بعز
0: يجيك يجيك صحيح معاير اختلفت عباس ما عرفت اختلفت طيب تحياتي لك حبيبي وانا ممنون منك شكرا جزيلا يا جميل يا انت تسلم يا ورد هلا بيك شنو تفضل بديت تطيب حتى تروح فاصل يلا ناخذ فاصل

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدي يجري زيارة إلى وزارة النفط ويترأس اجتماع للكادر المتقدم بالوزارة. تعطيل الدوام الرسمي من 26 لغاية 30 من أيار الجاري بمناسبة عيد الأضحى المبارك. القضاء يسترد ملياري دينار عن جريمة احتيال مالي للحصول على فرق سعر صرف الدولار. وزير التربية للمراقبين راعوا الحالة النفسية للطلبة داخل القاعات الامتحانية. القانونية النيابية الحكومة قادرة على إلغاء الغرامات المرورية السابقة. الجنائية المركزية لإعدام بحق تاجري مخدرات بحوزتهما 128 ألف حبة كبتاغون. الحرس الثوري إذا تكرر الهجوم على إيران فإن الحرب ستتجاوز حدود المنطقة. بيان صيني روسي مشترك ندعو أطراف النزاع في الشرق الأوسط إلى التفاوض. الصحة العالمية ارتفاع عدد الوفيات بفيروس إيبولا إلى 139. طقس العراق أمطار رعدية وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة أينما كنتم في رعاية الله.

0: مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فرداً أو تاجراً. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
1: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيش بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
4: تريد اعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
5: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

0: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل الرشيدة فام.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
1: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
3: ساعدوني.
4: كم بدي؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم ويا خر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: نتمشي وياك.

0: طيب مستمعين رجعنا لكم احنا في حلقتنا لهذا اليوم من عن طريق وسؤال الحلقة اللي يقول من الشخص اللي انت تستند عليه بتفاصيل حياتك بحيث انه هذا السند اللي انت تعتبره بس على ان ما يكون لا اخ لا اخت لا اب لا ام شخص اخر ممكن صديق صديقة وبالنسبة لك ايضا ممكن صديق او صديقة ممكن تعتمدين عليه في حياتك او حياتك طبعا وبإمكانكم المشاركة ويانا على الرقم 0780211115 و0780211617 وأيضا تواصلوا ويانا عبر الواتساب على 0720111115 هذه أرقام الهواتف للمشاركة في حلقة اليوم من على الطريق أيضا بإمكانكم التعليق على التيك توك على البث المباشر وتقولوا لنا يانا وتكتبون من هذا الشخص وش معنى يعني يمكن ما أدري أكو ناس تفكر إلى إنه هل هذا الشخص هو يستحق أو هل هنالك موجود بحياتك هسه من خلال المستمعين اللي حكوا البعض من عندهم عنده هيك شخص والبعض الآخر يقول لك أنا أوكي يعني ممكن أقاربي أكثر يعني ما أخذ إذا هذا الجانب اللي هو موضوع الأقارب أو شخص قريب من عنده فخلينا نأخذ يعني اتصال ألو ألو
1: ألو
0: ألو
1: مرحبا
0: والله ما ادري هذا من يعتمد علي اهلا هلا وعيني هلا مصطفى
1: لا علي صوتك علي صوت
0: لا مو ذا شي عمار ما لازم ما تسمع انت
1: انت يا عمار
0: ايش
1: قد تحب
0: علي اي انا بعرف كيف احب العمار شو هيك الله اكبر اي شنو سولف لي مصطفى شلون اخبارك
1: الله يسلمك انت شلونك
0: قل لي طبعا
1: قصدك استشارات وهيك شيء
0: ممكن استشارات اعتماد تخليه يعني كانما انه هو يعني انت تعتمد عليه تروح بشغله هاشت ايدك اكو هاي
1: استشارات وحتى مرات يعني مثلا من يصير عندي قرار او شيء
0: ايه لا تعتمد عليه بفلوس تقول له مثلا روح كانما انت موجود
1: اي عندي صديق
0: صدق عندك منو
1: عندي صديقتي
0: صديقتك ها اوكي
1: ايه
0: عمر طيت هاي لو لا لا مو قلت لك الطيش قد اي صديق حياتنا لها طبعا تعتمد عليها لاي حد
1: اعتمد عليها الى حد مثلا انه
0: ايه
1: راح اقول لك مثلا وحده والتقيسها
0: يلا ايه
1: انطيت حد انه جت فتره من الفترات قبل الزواج انت كنت تدور مره من كنت مضروب براسي وعفتك شويه هي اختارت لي زوجة
0: نعم
1: اوكي
0: ولا تزال مع

0: ترد عليها مصطفى؟
1: شلون؟
0: ولا تزال معتمد عليها؟
1: يعني اعتماد إيه كاستشارات
0: لا تزال إلى الآن؟
1: أنت شو توصل؟
0: لا هذا السؤال.
1: لا وأنت توصل بس كله. تبي تسوي مشكلة وقت الخميس؟
0: لا. والله يعني تريتك والله مو زينه. انا دا اقول لك
1: خلصها الجمعه وانا متعارف.
0: اخي سؤال دا اسالك ولا تزال ولا تزال
1: امورتك هاي سؤالك طق علينا لحد.
0: والله العالم هاي تاخذني بطريقه مختلفه جدا بنوايا
1: يعني. يغطي العالم تاخذك
0: وين
1: لا
0: تاخذه خلاص صاير ما ارد اسال السؤال هاي.
1: لا لا والله لا اعتمد عليها قرارات
0: الى الان
1: مستقبل يا خابر كان ماكو احد على الويتنج اروح على اعلانات مو
0: لا ما عندنا عندي اتصال
1: لا لا والله
0: طيب.
1: انا
0: اخذ الموضوع
1: كامل
0: اتلعب يا الله طيب شكرا جزيلا
1: يوميا تخافرني وضحك علي تقول لي زواجتك وانا بعدني
0: يومي اليوم خبرتك
1: الطبيب
0: مصطفى دي روح صح اوكي مصطفى
1: الطبيب ايش كان
0: طيب اوكي شكرا جزيلا مصطفى لاتصالك الجميل يا رائع يا انت يا حبيبي حبيبي مصطفى حبيبي
1: لئيم لئيم
0: باي مصطفى اوكي اعطيني اتصال يلا هلا بي الو
2: مرحبا
0: اهلا وسهلا حسام عمار حكى بطريقه او يعني ما ايش ما ايش نسميها مو طريقه اسلوب صوت ايش قال لي قال لي فدا اقول فدا ابو علي يعني فكان يفتح المايك كان يقول لي حسام ايش سوى
2: سلو موشن
0: اي ما اعرف ليش يعني انت ايش تعتقد ليش حكى بهالطريقه
2: ما ادري استاذ سلطان ما اقدر اكهن عمار صعب تفسيره بحر
0: من هو البحر؟
2: حبيت بحر
0: حبيت بحر طيب شلون الاخبار حسام؟
2: والله الحمد لله
0: شلون الامور؟
2: والله بخير والله الحمد لله بخير
0: من تستند علي عدا اخوتك؟
2: ما حد والله بس اخوتي
0: بس اخوتك
2: اي يعني طبعا كل الاعتزاز والاحترام للاصدقاء والاقارب
0: ما له خص عندنا نحكي عن اعتماد
2: ما اي بس يعني تعرف يعني مجاملات شويه صعبه
0: من ايش وقت من يا عمر من يا سنه من قبل كم سنه صار هذا الموضوع انه اعتمدت
2: بس هو من زمان بس ادراكك انت كان بذيك ذيك الفتره تحس انه هذا يحبني هذا كذا هذا ممكن انه يعني كل شيء يسوي على مودي يعني كلها كلاوات الله كذا
0: اي طبعا
2: ماكو صدق
0: أخوتك إيش وقت قررت بأي عمر أو قبل كم سنة قررت إنه خلاص أنا إذا أريد شيء هما
2: ما هي هاي مفروضة عليك أستاذ سلطان يعني ما بيها مجال يعني
0: ما المفروضة يعني. بس بالتالي تمشت مثلا يعني هسه بالتالي اليوم أنا
2: أيا خيرهم أستاذ سلطان
0: ها إي مو هي هاي الفكرة مو دا أقول لك هسه هما
2: هسه صار واضح سؤالك
0: بالضبط إي
2: من بين خيرهم وصار لهم يعني كيان وشخصيه ولهم نعم. يعني يعني واقع بالمجتمع كثير فبالتالي اكيد انهم راح يكونون اونس لذلك زين
0: طيب
2: وبتدري استاذ تختلف يعني هي من عائله لعائله
0: اي
2: مو بالضروره كلها تشابه يعني
0: لا طبعا زين خصوصا يعني التركي
2: حتى الاخوان في بعض الاحيان يعني اخوان يوسف يعني خير
0: يعني. اي طبعا ولو هم ذولاك كل مجتمع على سالفه واحده بس انتم ما شاء الله كل واحد سالفه انتوا تختلفون طيب منو بيهم اللي انت بداخليا يعني خلينا تقول اذا انا مثلا جتني فرصه ان اسافر واعوف البيت اعوفهم كلهم الله يحفظها خيتنا العزيزه والجهال انه هذا اكثر شخص راح يكون يعني مثلي بالبيت
2: والله استاذ سلطان خليني اكون صادق وياك كلش الحجيه
0: ها اوكي انت تقول انه هي اني موجوده
2: هي اني نعم يعني هي راح تدير الامور
0: أي.
2: وحتى الولد اخوتي هي توجههم يعني
0: حتديرها يعني بفكرك لو فكرها
2: يعني هو الموضوع مو مستاهل يعني بصراحه انا ما عايش شركه يعني حتى تحتاج
0: لا بس اكو عائله اكو تفاصيل
2: طلبات بسيطه يعني وهي يعني هم اصلا يعني متعودين يعني حتى بالبيت هنا هم يعني تفاصيلهم البسيطة هم ما يعتمدون بها على أحد يعني هم
0: بس ما أقصد أن أنت دائما شوفتك كشخص أنت تفكر هواي لحد ما تقرر وخصوصا بالأشياء اللي تخصك يعني الأشياء اللي هي شخصية تفكر تحاول تحط لها 1000 سيناريو 50 سيناريو مثلا إذا 1000 500 جيد 500 سيء وال500 سيء تحط لهم 500 واحد جيد في حال صار سيء فأقصد أنه أنت تحب تفكر
2: تفسير الشخصية
0: والله العظيم بالكعبة موتتنا المهم هاي تمنيتك بال يعني هسه بشغلتي هاي هيجي كان تدري شنو كان احنا سنه الجايه الله ما احكي لك المهم
2: لا بنخلص حجي
0: بعدك بعد اذا حكي اذا اعطيت ملا اموتك تموت باوع يا اما تنعجب يا اما تنبهر يا اما جا مني خلصت الله يخليك تعبانين حجي والله العظيم
2: انت صعب بالشغل اصلا انت بالشغل صعب
0: والله لا وتخيل انا ايش قص صعب اكو شخص صعب مني بلف مره اكتشف اللي اول مره اكتشف سي انه انا عباره عن يعني جميل جدا والكعبه
2: والله ما اتخيل انا مستحيل هاي النظره والوضعيه والقعده بالقاع هذا وشغل طاب قاعد بالقاع زين عبال شو يسوي صدق ينزلون بالحب الأحبار
0: يشتغلون بيصفح حرام وقال بحضر براغاني بشينا منه طيب بس احنا خلينا نقول هسه بالتالي نرجع للموضوع اللي هو السند انت عندك اشخاص ممكن استثنيتهم بس بالتالي ماكو غيرهم
2: يعني انه انت اكو برات استاذ سلطان انت ما يتخدم كل ما انت تحس انه انت صعب تقول اني احتاج الى شخص الموضوع نفسه بالذات يعني أيوة. يعني انت هسه والدك انت اول وبهذا النجاح اللي انت حققته ووصلت له وكذا لنفرض جدلا بعض الاحيان تروح له باستشاره نصيحه بحكمه
0: صح
2: زين اكثرها ما تروح له تقول له والله هذا محتاج شيء
0: صحيح
2: هاي شنو صح انت نفسيا وهو طبعا يعني يتمنى ويكيم لك المساعده
0: صحيح
2: زين باعتبار انه هو بعدك انت جزء من مسؤولياته حتى لو وصلت
0: صحيح ولا يهمك الموضوع
2: مهما مهما يكون يعني بس انت تبقى بالنسبه له شلون انت هسه ابنك الله يخليك نفس الفكره ترى اجيال السلم اجيال
0: اي اجيال السلم اجيال صحيح والله وخصوصا على قولتك احنا من نكبر من العمر على كثر التجارب مرات نعتد بنفسنا بالقرار ونقول يعني خلاص انا شايف كل شيء ومر علي مثل هيك جانب فبالتالي خليني اقرر مع العلم هي في بعض الاحيان تكون القرارات يمكن انا اعتقد لي احنا نفكر انا وياك كل شيء هواي قبل ما نقرر يمكن انا اسرع اكثر تاني مني بس بالتالي
2: أكثر
0: اي هو انا هي هاي مثلا بس الجرأة المدروسه مو الجرأة المجنونه ف
2: طبعا
0: بالضبط اي فبس بالتالي هي هاي مرات تقول طيب اذا انا الحمد لله والشكر لله الحمد الف مره يعني انه الله سبحانه وتعالى هيئ هاي الامور وهذا ما يحصل مع الاخرين همين يقول لك انا ما عندي احد استند عليه انا مستند على نفسي فخلص ما احتاج
2: وتدري هذا التفكير نفسه انه انت تقول انا معتمد على نفسي هذا ايش راح ينطيك اكثر يعني رصانه بالقرارات
0: اللي صحيح
2: تخلي ان القرار مالتك يعني انت تتحمل تبعات بس انت صاحب القرار وثانيا انت هو موضوعك جدا بسيط بس افاقه كل شيء هواي
0: صح
2: زين مرات انت كل يعني تزيد مسؤولياتك وتصير انت بالمحيط مالتك بالناس تصير انت شخص مؤثر زين انت هذا الشخص المؤثر اللي هو الناس هي اللي ترجع لك فيه في بعض القرارات او اغلب القرارات
0: نعم
2: قريبه من عندك زين انت شلون انت صح احنا نقول ما خاب من استشار بس هنا صار اكو صفه كاريزما بالموضوع صعب تتخلى عنه
0: اي طبعا
2: لازم تتحمل
0: مسؤوليه لازم تحمل مسؤوليه تعافيه اي والله صدق انا جدا ممنون حبيبي تحياتي لك شكرا شكرا جزيلا لك تسلم يا ورد هلا بك مع السلامه باي باي شنو شو تريد مني اعطيني الو الو يا الله
3: يا الله
0: يا الله انت
3: عمتم مساءً يا ابو
0: عمتم مساءً يا اهلا وسهلا
3: حسام تحياتنا للحجيه ناسيتنا
0: اي والله ناسيتنا الصدق صح وين ناسيتنا حجي
3: ايتام والله ايتام
0: اي والله
3: حل علينا الصدقه
0: اي والله خص انا وبلال وبسام
3: اي هاي الفتره
0: من السماء البتره اي حجي يا
3: شيخ
0: عمي 3.5 ما يخالف يلا
3: مو والله نخبط
0: ما يضر ما يخالف
3: خابوا داعف عوفين
0: الله الله الله طيب شلون الاخبار
3: شلون الامور
0: الله
3: الله يسلمك
0: ما عدا بسام على يمن تعتمد تستند
3: سلطان
0: نفس حكايه البسام. قلت له ما عدا بلال، فانت ما عدا بسام.

0: استند.
1: اي تستند، تقول اني يعني استند على هذا الشخص، انا ممكن اعتمد عليه، هسه ممكن يكون صديق، ممكن يكون معرفة، زميل عمل، ممكن هواية تفاصيل، ممكن صديقة، ممكن زوجة، يعني ممكن كل شيء.
0: الآن يعني مو أنت
1: بس صح.
0: يعني عشان أقول لك حصرتني بيدك.
1: إيه هو بيدك بعد.
0: يعني أغلب الشغلات أمزاد.
1: أمزاد أوكي. إيه
0: يعني قرارات. إيه. مشاورات ما أعرف شنو.
1: مثلاً مشاوير أنت مكان هي مكان بس يراد فلان شيء مثلاً هي شيء.
0: أي هي يعني. هي. خبرها له يلا سوي سوي.
1: يعني.
0: ومن ترجع تلقى كلها على.
1: مثل ما أنت تريد.
0: بالضبط إيه يعني وجوز أحسن. مرات لا أني يعني قرارات نفسي.
1: إيه.
0: شغلات ثانية يعني أنا شوية أنا أتحمل
1: تبعيني
0: وإذا مو زيني حتى شو نقول ماله ما حد إنه أنا قراري هذا
1: أوكي إذا شك إن القرار قد يكون في جانب معين إنه هو يعني خلينا نقول بخطة باء فأنت تتحمل مسؤولية حتى إذا كان هو جيد أو ما أجى مثل ما أنا أريد أنا أتحمل تبعات
0: تعديلات يعني على قولتك خطة باء وإحنا نسميها خادم من وليد
1: خادم من وليد
0: وإذا بيها فرة صار شايفني أنا بالفرة
1: التقبل
0: طلعت أنا فرها وزينة وزينة علي
1: طيب حلو
0: بقعد عندنا بسام
1: ما أريد ما خلاص افتهمني
0: تفضل الامور
1: طيب تحياتي لك
0: ها من هسه بلشت حضر الحين
1: يلا عافية عشتيدك ايه
0: وتحياتي للجميع
1: خوي خوي
0: ايه. وتحياتي لام عصام بغيابك
1: ايه تحيا ام عصام اه اوكي
0: ام عصام
1: ايه ايه اوكي
0: ام عصام
1: ايه.
0: محتاج بدون ذكر اسماء
1: بدون ذكر اسماء
0: لان اسمها بس شيل حرف من عندك وشيل حرف من عندك
1: اي والله اي حرف ان شاء الله ان شاء الله
0: وانت شيل الحرف الحركي حطه ويا الاسم الاصلي
1: والله قد حلو يصير حبيت هاي حبيت
0: مرتبه
1: اي فول طيب طيب شكرا جزيلا لاتصالك هلا بك باي باي هلا شو تريد عمار مشيت على مرامك

0: طيب خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: شلون صحة؟
0: يا اهلا
1: شلونك بعد؟
0: مرحبتين يا هلا.
1: شلونين
0: حبيبي داعش؟ وقت سولف لي.
1: لكن الاسبوع ما كان.
0: ليش وين كنت؟
1: والله ما ادري ايش
0: من ادري شنو مثل شنو متيه مثلا.
1: لا والله دا شيل
0: يلا حلو.
1: ان شاء الله فكرة وقتك انه نغير.
0: اي
1: حقيقة يعني كنت رافض بس
0: غيرت صح لو غيرت
1: كله صح
0: حسب المجتمع
1: يعني كنت طرقة من كنت موافق.
0: كنت شنو؟
1: طرقة.
0: ايه لا حشاك. اوكي طيب
1: احيانا الانسان عقله يطرق.
0: ايه يوقف
1: معنى انه يقفل. ايه
0: يوقف ايه
1: يوقف من الزمن وكذا وكذا وكذا. بس بعدين تتضح الصورة تطلع انه انت يعني صدق كنت غلطان.
0: اي بس انا مو تدشين على هاي السالفه اللي اكون معتد بيها بقرار ومن اعدل تجي نتائج جيده. اوف يا اخي رهيبه رهيبه.
1: تحس نفسك
0: يعني تقول
1: اينشتاين.
0: اي بالضبط تقول اوه وين كانت يلا
1: وين كنت صدق مغيب.
0: طيب من تستند عليه؟ تستند عليه
1: هسه احنا قبل ما هاي الخرشيد وتشارلي يغني مو
0: اي
1: يعني تخيل هاي الاغنيه شنو؟
0: لا تخيل تحاضر بيها شو اسوي؟
1: الله
0: ايه ما موجوده ستة
1: مو؟
0: ايه لا تطلع تكتب روحك تخلص.
1: طيب هذا موضوعك يعني

0: كنا قبل اسبوع نتناقش ويانا وفد ولد تعرفه انت. قلت له يا ولد شو صفت شو بس انا وياك؟ هاي العلاقات وهاي المعارف وهاي ايش صفت؟ قال ما ادري انا مدايخ بهذا الموضوع. احتاجني يعني احتاجك اي يعني شو صفت بس انا وياك؟ هاي الدنيا يعني ما اعرف اي ما اعرف يعني هاي العلاقات والمعارف والهاي والهاي بعد هذا العمر نروح يعني للفاتحه بس انا
1: طيب
0: نطلع من الفاتحه بس انا فما اعرف هو هذا هم قدر
1: هسه هذا لان هو ممكن يكون استثنائي لو جيد لو خاصيه صفت بس هو
0: والله يعني استثنائي وجيد سوي فاني مش اني يعني انا ما عندي اخوان
1: طيب
0: على اخ فما حاسبي او ما اعرف شنو طعمه فطارق يعني هو صديق الطفولة والأخ والصديق يعني تعتمد عليه بهواي أمور كرأي كأي أي أي شيء يعني هاي ما دا أشيل هو ما يدري
1: أوكي.
0: بالصدفة قلت له ظل يبكي شو ما هاي شلون شليت شلون دت هاي واحد كذا كذا قلت له أنت تعبان عندك ظروف يعني أجي أقول لك أنا خابرتك دا أفرحك دا أقول لك كذا كذا
1: أي.
0: لا وشلون والوضع يعني المفروض تخابرني تقول لي
1: اي اخذ الموضوع انه يعني على خاطره خلينا نقول لانه اكون وياك
0: اعرف شنو وضعك تقدر افرحك يعني اي وكل ساعه خابرني ها وشنو ها وين وين صار واو سويت واو وخذني وياك خلي شو وياك درب
1: ايوه حلوه
0: اي فهو بالمناسبه هو
1: طبعا
0: ان الله
1: صحيح صحيح هاي انا وياك هي هاي رزقه العلاقات انا اعتقد الاجتماعيه هي رزقه كلها اما رزقه طالحه وصالحه
0: اي جيد بحياتك فهذا رزق يعني انت ذيك النوبه من قلت لك ان ناخذ موضوع وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها فهذه هي هاي احدى النعم اللي احنا مثلا ما حاطين لها اهميه او من نوقع في مشكله بس يعني يجي ببالنا هذا الشخص المستر اكس
1: نعم
0: اللي هو هذا فهي هاي الموضوع كله يعني شخص يكون سند لك وهذا رزق
1: نعم صحيح
0: رزق من الله طيب. سبحانه وتعالى يكون لك ظهير وسند وبعد هو التوفيق من الله سبحانه وتعالى
1: امين يا رب العالمين ان شاء الله يوفق الجميع طيب خالد انا اشكرك شكرا جزيلا حبيبي وممنون منك تحيه لك وناخذ ويانا اتصال ناخذ فتشي نسمعه
2: حسفاجين ثوب العوز والعيش خباز بس كنا نلبس طيب غاطينا للجاز لو نبت وجهك شيب قصر رسنها واطلج الدنيا طلوق وتبر منها تاجرت بالطيبات كل ظن ربحان ثار اللي يسوي الزين بالدنيا خسران عافتك وقت الضيج وانت تهواها البسها لبس الذاك وانعل ثواها لفيت بشت العوس شيل انه مشقوب حد ربط بالديوان خوف من الحلوب
1: حلوة ناخذ اتصال الو
3: السلام عليكم
1: السلام ورحمة الله
3: شلونك اليوم
1: علاوي شلون الاخبار
3: خير
1: انت بخير هلا ورد
3: كل المخرج
1: الله يخليك
3: شغل بضاعتكم الموقره الكريمه
1: تسلم يا حبيبي
3: ربي يسلمكم
1: الله يخليك
3: ان شاء الله مرتاحين
1: يحفظك قل لي من هو الشخص اللي انت تستند عليه
3: والله بصراحه يعني استند على نفسي
1: ها
3: ما مستند ما والله جربت استند على فلان وعلان بس بيعونا تشينكو سامحها بيعونا تشينكو هذا واحد بوقتها جاي يتزوج قال له قالت العيش بغرفة وياك من تشينكو زين اخر شيء بصب بتشينكو يريد يبيعها ما تلحق
1: زين تتخيل وين وصل يا مرحلة هذا من الاول طيب
3: احنا من جماعة بيعونا تشينكو يا اللي جي استندنا عليه على اساس هو وبس والله ما ضبطت بس بصراحة غير يعني هاي اخر 8 سنين 9 سنين لا معتمد على نفسي كل شيء

0: كلها
1: الحمد لله.
0: بس بس ما ما تعتقد شيء. هذا ممكن مرات في بعض الأحيان يعني خلينا نقول يضايقك يخسرك أشياء، يعني ما واحد ما يقدر يعتمد على نفسه بكل التفاصيل، صعب هسه بهالظرف هذا.
1: والله والله سلطان هو صح هذا. وجهة نظرك حلوة
0: ملحق
1: جميلة إيه، بس مو يعني مو أكو أكو شخص مثل ما تقول يعني حتى أنا أخوتي من الناس أخوتي بالعراق زين ما أقدر ما أقدر أعتمد عليهم بشيء
0: أبد
1: ما أقدر. أبد
0: شنو شن اللي يخليك ما تقدر تعتمد؟ مشاغلهم لو لو شنو
1: إيه مش يعني أنا أتوقع أنا كل ما أجي للعراق أقسم بالله زين بوري مال ماي مكسور تركيز مزروف ما أدري شنو والله علي يسوي يعني أدري يعني وين كنت يعني ما دافتي وين كنت بس افتهمنا بك واحد وعده جهال ومسؤولية وبيت وهذا يعني لازم شوية تحيرون نفسكم يقول ما نعرف يا أخي ما تعرف أكو من مني
0: أكو من يعرف
1: خابر لك أحد أكو من يعرف يعني تروح خابر لك أحد شيء يجي لا ما أكو اتوقع هاي اخر مره جيت 21 يوم اقسم برب الكعبه زين المعاملات الحجيه انا اسويها شغلات مال
0: البيت خاف ظرف مالي ممكن يعني يحكمهم
1: لا لا لا لا, لا. ما شاء الله احنا غير خير وبركه
0: الف الحمد لله
1: بيتنا تسع سيارات بي
0: ما شاء الله
1: معرض مسوي والله العظيم مسوي معرض اقسم برب الكعبه مو بيت معرض ما سيارات مسوي هاي غير هاي تسعة مسوي أخوي حسين مسوي الجراج مال بيت غير أقسم بالله زين طول 22 متر مقروس ثلاث سيارات
0: ما شاء الله
1: غير اللي طابق والله غير اللي طابق بالباب غير اللي طابقات بالباب يعني
0: يعني ما أدري أوكي طيب ممكن يكونوا هم كيرلس يعني
1: أي هذا اللي أنت قلته كيرلس وما أعرف هو ليش هم هالشكل اعتمادهم بس أنا أقول لك حسين أخوي لا حرك حرك ويشتغل ويسوي وهذا بس حمايدنا قاعد وساكن أي والله ما أكو اعتماد لا تجيب له القلاص الحلقة لو ما يقوم إيه هالشكل
0: طيب
1: يعني
0: أوكي
1: فأني اعتمدت على نفسي بكل شيء يعني
0: جاي
1: وقفت ويا نفسي
0: الحمد لله الحمد لله
1: أوصل المرحلة اللي يعني أسوي كل شيء بكل شيء والحمد لله
0: الحمد لله تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا لك على
1: حبيبي سلطان
0: ممنون منك أنا تسلم يا حبيبي
1: تحياتي للجميع
0: الله يحفظك يسلمك

0: عبر علينا. خلنا ناخذ يعني اتصال. الو
1: الو،
0: هسه بطاريك بالخير.
1: رحم الله والديكم. اقول لك سلطان، هذا البحر لقبالك، شو مسوي عبد الله والعالم تدز له افضال بيدي وبيدك؟
0: والله ما ادري، ما اعرف يعني هذا
1: رح يوصل سلامة.
0: شوف، هو وحده من الاثنين، يا اما هو مسوي زينات بحياته وهذا اشك بيه اني طبعا،
1: يا زينات
0: هو مداقل لك انا اشك بيه
1: الفضل ماله هذا،
0: ويا اما الثانيه انه هذا الولد اللي جاء الله راسقه طبعا، مو على عينه، على عين امه، على عين جده، يعني
1: داد ايش راح يوصل لك؟ كل شيء ما يوصل.
0: لا حجي، هو هو هو يكفي شرف المحاوله، هم راح يجيبوه هنا، ايش راح يسوي؟ انا متاكد هي راح تجي طبعا فد يعني اتليس مثلا فد 5 قطع 4 قطع من هاي الاشياء، فاني كل اسبوع قطعه، بعدين الاسبوع الاخير اجيب له البوكس عمدي، لم القطعه ويحطها.
1: انا مفضل علي انا
0: كثير. لا تونس شهر وشوف انه كل شهر سالفه، ايش فيك؟
1: نعم صدق.
0: انت مثلا هسه اذا اريد مثلا واحد يدز لي، انت واشوف من نعيم، اي واحد من جماعه البره كاش مثلا دز لي $100، انا كل اسبوع $10 حد ما يلمن 100 ويصير حلوات.
1: عمي نعيم دزله ثقيله، 4 ويالم الواحد ب 5.
0: مثلا الوياله يوم ندز ويل يوم ندز ولف، اسبوع ويل اسبوع ولف، يكمل ويل بعدين اسبوع ويل اسبوع ولف بعدين يكمل هيك.
1: حلو. اليوم خابرته قلت له خير شو استعبير ماكو، قال لي بطلت. صدق؟
0: لا كذاب طبعا، هو هذا
1: هو قال لي
0: هو كذاب هذا.
1: ان شاء الله تسمعنا عبير،
0: بلكت الله حتى ما تسمعنا. انا سمع
1: والله
0: ها سمح اخوك
1: يا بطلت.
0: اي بس باح شلون دزيت الفيديو؟ شلون كبس
1: جاسوس؟
0: بس ايش قد لقيمته ضحكتك يا اخي؟ صفره
1: قد سم.
0: من تستند عليه تعتمد عليه عاد اخوك؟
1: والله هو واحد وهمشته هاك باوع طشرته. اي لانه تدري شنو سلطان؟ هنا يعني محيطي ماكو ثقب، عباك العالم من يجون هنا يتبدلون ما ادري ايش يصيرون.
0: طبعا
1: والدليل اني. اي والله
0: والله حبيت الدليل اني. ايه
1: لا غير واحد يحكي حقيقه. طيب. عباك الغربه ما ادري تعطيك فد صعقه تخليك انسان ثاني.
0: أي.
1: طماع.
0: أي.
1: تفكر بس بمصلحتك.
0: أي.
1: والاخرون كلهم
0: مو يمك،
1: مو يمي عافيه. اهم شيء اني الاني هنا.
0: ايه الانا عاليه
1: الان.
0: إيجو.
1: يجوز بحكم القانون انه كل شيء واحد زاد واحد اثنين روح
0: امن. اي طبعا. ايه.
1: اكلف واحد هذا.
0: ايه.
1: ما عندي وقت.
0: اكو موضوع تحمل مسؤوليه اللي هي تحاسب. ايه. عليها القانون في بعض الاحيان.
1: يجوز هي هاي. ايه. يعني يالك علاوي على هذا اللي سوى لك السياج والاجازه
0: هذا صديقه. ايه. يمي يمك علاوي يمك يعني يمك يعني بامريكا. ايه.
1: شوي اللي غادي.
0: ايه شوي اللي
1: سلطان غادي. اليوم نادوا عليه بالاداره.
0: ايه. شمسوه.
1: واحد عينه جديد حرفي لا درده دربه
0: عبالي متحرش بوحده.
1: دسمع كندي ويتش ويتش
0: شون هاي
1: ما اعرف اسبوع اللي حيبلش هاي
0: صدق. بس هو كندي كندي بلادي
1: ايش مدريني اني هو حكي هاي هاي قد قد قد مور
0: قد قد مورنينج
1: التفتت على المزوج قلت له لو انا انفصل لو ينفصل واحد
0: قال لي انا عندي تنمر الف اعذرني يعني ما اقدر الزم روحي
1: هذا شلون حخلي هالثنين ما اعرف شلون حفله من عدها
0: ايوه ما خايب بس انت يعني خلي حياتك امامك يعني اذا بعد وين شو تسوي
1: ده. ما اقدر الزم نفسي يعني.
0: قول يا الله قول يا الله. طيب تحياتي لك
1: اخويا. ما اقدر ابدله
0: ما عدا
1: يعني مستحيل. اي والله لان كفو اخو خيته احسن من عندي.
0: الله يحفظه.
1: اي والله
0: بس انت جاير علي والله يعني جاير علي بطريقه مو طبيعيه. وين راح محمد؟ خطفه خطيه قد ما لقيت علي. نقيت علي انت خطفول الولد والله ماكو
1: طيروني. الو
0: وين رحت؟
1: ما ادري يا اخوي يعني تحياتي له وهو هواي متحملني مصطفى.
0: أي.
1: الله يحفظه.
0: اي الله يحفظه.
1: يعني لو تشوف شو مسوي بي دمره دمار. رغم هذا كله والله سلطان يبوسني من راستي
0: والله
1: والله العظيم.
0: اي يبوسك منين؟
1: قد مؤدب من راسي لفوق.
0: لا انت قلت من راستي.
1: اي من راسي بوسي.
0: انت قلت من راستي
1: هسه مثل سالفه البارحه ننهض بالتعليم.
0: اي لا يعني طبعا بالضبط. اي
1: اول واحد هو قال لي انهض ابني انهض.
0: طيب تحياتي لك حبيب قلبي، انا ممنون منك، شكرا جزيلا. مستمعينا طبعا الحقيقه في في في هاي الحياه اكو كثير من الاشخاص اللي يفكر ان من يكون عندي سند موجود. هسه لا هو بخلل ولا هو ممكن يكون سلبي عليك، بالعكس قد يكون هذا في موضوع ايجابي لانك وصلت الى مرحله تعتمد على نفسك بطريقه جيده، لكن تحتاج ان تستشير. واذا لقيت هذا الشخص وكان هنالك شخص تقدر تستند عليه بطريقه معينه، طبعا تستند عليه مو تستند عليه يعني نسميه سند، لا لا، الشخص اللي تقدر تعتمد بحيث تقول اني هذا الشخص اذا كان حاضر في شيء يخصني انا كلش مؤمن وعندي ثقه انه هو يقرر قراري او القرار اللي بمصلحتي. ودائما خليك ممتن الى هؤلاء، وانا بصراحه ممتن الى شخصيتين في حياتي، وهذول الشخصين انا حقيقه انت اصلا ما موجود هاني. المهم

ما يروح وبعينك شوف أحوالي مليانة جروح يا رايد ترحل عني لك وين تروح

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

موجز الأنباء من رشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدي يجري زيارة إلى وزارة النفط وإثر رئيس اجتماع للكادر المتقدم بالوزارة. تعطيل الدوام الرسمي من 26 لغاية 30 من أيار الجاري بمناسبة عيد الأضحى المبارك. القضاء يسترد ملياري دينار عن جريمة احتيال مالي للحصول على فرق سعر صرف الدولار. وزير التربية للمراقبين راعوا الحالة النفسية للطلبة داخل القاعات الامتحانية. القانونية النيابية الحكومة قادرة على إلغاء الغرامات المرورية السابقة. الجنائية المركزية لإعدام بحق تاجري مخدرات ضبطت بحوزتهما 128 ألف حبة كبتاغون. الحرس الثوري إذا تكرر الهجوم على إيران فإن الحرب ستتجاوز حدود المنطقة. بيان صيني روسي مشترك ندعو أطراف النزاع في الشرق الأوسط إلى التفاوض. الصحة العالمية ارتفاع عدد الوفيات بفيروس إيبولا إلى 139. طقس العراق أمطار رعدية وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة أينما كنتم في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة إعلن إعلن إعلن على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي ويانا.

والله دنيا خلتك تنساني، يجي وقت العتب وتعاتب وياك، أنا يمكن صعبة من دونك أعيش، حبيبي بعين لك دمعة، أسأل عليك وين كل هاي السنين، هالأيام هواية أنسى وعمر ضايع ضايع.

زين واني انا شلون اغمض عيوني وكل مكان ببيت لك بي ذكريات اش ما ردت انساك ما يخلوني تغمض عيونك تريد بدوني زين واني انا شلون اغمض عيوني بكل مكان ببيت لك بي ذكريات اش ما ردت انساك ما يخلوني انطيت ظهر الك مره وردت اروح وحبك والشوق الك ردوني ومره ردت احلم حبيبان بسواك طيوفك بعز الحلم لحقوني وياما قلت

رد تغمض عيني حتى ما أشوف تالي شافنك عيون ضموني شلون أدبرها وأقلك إيه نسيت شلون أدبرها وأقلك إيه نسيت تعبر لساني وتردها سنوني يلي رادوني أعوفك من زمان وانسى حبك وابتعد رادوني حاولوا بس رادوا اتغير عليك تالي ملوا مني وعافوني كانوا يسموني عاقل من وراك صاروا مخبر ترى يسموني انا بالماعون

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد FM 91.5.
4: جديدة على الرشيد FM.
5: اسمعوا أغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد. تحياتي أخوكم فراس التاح.

0: جديدة على إذاعة الرشيد. تحياتي أخوكم فراس ستار.
1: جديد
2: شحتي على الكاريزما لو على الشعار
1: جديد
2: نظرة

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الرشيد اف ام 24 ساعة. جديد على الرشيد اف ام. شكرا.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: أغاني. أغاني. أغاني. وأكثر الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.
4: جديد على الرشيد FM.
5: اسمعوا اغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد أحمد المصلاوي. جديد.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

ونقعد على الجسر العتيق وتنزل على السهل الضباب تمحي المدى وتمحي الطريق. ما حدا يعرف

تتذكر شو حكيوا علي لما نطرت وانت نسيت وصار الشتي ينزل علي وإجا الصيف وانت

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور.
0: بالسبعة ونص الصباح.

0: العاصمة بغداد. العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.
1: الصوت اللي تحبه،
2: الصوت اللي تحبه
1: صار أقرب،
2: صار أقرب.
1: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: الرشيد اف ام، المود مودك.
1: جديد على الرشيد اف ام،
2: اسمعوا اغنيتي الجديده على اذاعه الرشيد. تحياتي، اخوكم

0: الجديدة على إذاعة الرشيد. تحياتي أخوكم فراس ستار.
1: جديد
2: شحتي على الكاريزما لو عالشعار
1: جديد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
4: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
3: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
5: ساعدوني.
3: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
6: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
7: انت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك.
8: الله يحفظك.
7: انت مشو يعني.
9: لا تروح يمين، لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد.
3: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
10: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي وإي مقتله.
3: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
11: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
3: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
12: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
3: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
13: مساء الحب، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا وياكم مهيم الأبيض، ويرافقني العزيز عموري عمر ثائر في حلقة إن شاء الله تكون ممتعة وحلوة ومختلفة لهذا اليوم في يومنا الأربعاء. والبارحة نوهنا أنه عنوان الحلقة اليوم بصراحة، بصراحة اليوم راح نسأل أسئلة كل متصل إلى أسئلته، إلى نوع من الأسئلة بيها جانب نفسي، بيها جانب حلو، بيها شقة، بيها ضحك. فشوية راح نلعب لعبة الصراحة آني وياكم ويانا عموري، أكيد راح يشاركنا على 0974-770-011-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 تواصلون على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770014 115. نسمع تحية عمور وبعدها متواصلين.

متواصلين طبعا وياكم على موجة 91.5 ألف تحية لكل الأصدقاء ولكل المحبين وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. نذكر بموضوعنا لهذا اليوم اللي هو اليوم نحكي بصراحة لهذا اليوم. راح نسأل أسئلة بها جانب حلو بها يعني هي كلها راح تكون صريحة شوي. خلينا نصارح اليوم ونسولف نضحك نشاقة نحكي جانب نفسي نحكي قد ما أريد أروح على الجانب يعني بمشاكل وهاي الأمور لا شوي اليوم يعني المود يختلف مثل ما يقول. فحبينا ندردش أنا وياكم وعموري لأن لاقت الفقرة اسألني وأني أجاوب لاقت استحسانكم والناس حبوها. فخلينا نلعب بصراحة. كل شخص راح يتصل من أخواتنا أصدقائنا أهلنا تكون الأسئلة تختلف يعني هي مو مشابهة. فبصراحة على 0964-770-11-4-1-1-5 0780-21-6-117 وألف تحية لكل الأصدقاء ولكل الأحباب الجالية العراقية. ألف تحية لهم أيضا يقدرون يتواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0974-770-114-115. شي تريد تحكي بصراحة شي مضوجك بصراحة بعيد عن الأمور السياسية وبعيد عن الأمور الدينية. فبصراحة شو تحب تقول وأنهم راح أسألكم خليكم إياه.

متواصلين وياكم على 0967 4 7 0 0 1 1 4 1 1 5 0 7 8 0 2 1 1 6 1 1 7. وطبعا نذكر بموضوعنا لهذا اليوم. اليوم نحكي بصراحة، راح أسألكم أسئلة كلش حلوة وصريحة، ما نريد يعني أسئلة راح تكون صريحة وحلوة في نفس الوقت. خلي تواصل ويانا على 0770011 4 1 1 5 و 0780 2 1 1 6 1 1 7.

0: تواصلين وياكم. وعدنا نور من امريكا. الو نور.
1: هلا مهيمن.
0: هلا نور، شلونك؟
1: الحمد لله تمام.
0: الله يسلمك، شلونك امورك؟
1: الحمد لله تمام. اليوم هاي صار ثاني مره اسبق الكل بالاتصال.
0: والله صدق ترى نور صار يعني هاي ثاني مره، عافيه والله.
1: هتعطوني جائزه؟
0: والله المفروض يعني. اي والله للامانه.
1: يعني. مقصرين كل الاغاني اللي تحطوها كلها اللي نحبها، فهذه احسن جائزه واصلا مواضيعك.
0: الله يسلمك. نور جاهزه انه نلعب لعبه الصراحه؟
1: اوكي.
0: اوكي. كم مره حنيتي للعراق؟
1: كوما ما احس انه اكو رقم. لانه كوما يعني ممكن الموضوع انه ما يمر اسبوع اذا ما الواحد يحن ويتمنى انه يجي. فكوما يعني ماكو رقم معين.
0: اذا رجعتي للعراق تقدرين تعيشين بالعراق لو ما تقدرين بصراحة؟
1: حتى اكون صريحة وياك احس ما اقدر، لانه كل اللي يرحون الناس اللي يعني ناس هم مقضين حياتهم اكثر من عندي بالعراق يقول لك صعب. بس ممكن لان انا جربت بيئة ثانية، ممكن اكون انا من محبين انه استكشاف، فممكن اذا مكان عجبني انه استكشف او شفت بيه هواية مجاهيل الي، فممكن. بس على الاغلب وكل الناس اللي تروح زيارة العراق بلي صعب انه تتوالمين ويا الوضع، فعلى حسب تقييمي لا.
0: والله بالعكس يعني انا اشوف يعني هنا الجانب الاجتماعي عندنا حلو، هواي تفاصيل حلوه.
1: صعب مهيمة. شوف انا اذا مثلا السنه الماضيه جاني عرض في دبي وانه عمل هناك وكذا، وفي كثير ميزات وانه تكون بلد عربي وكذا. بس لما انت عائلتك كلها مستقره بمكان معين، انت يعني حتتغرب غربتين انه تصير بعيد، والسفر مو قليل. يعني لو مو مثلا كل شهر تقدر تسوي سفره، السفره تستهلك حتى جسدك، لانه انت ما راح تنام لمده 24 ساعه او غيرها. ف يعني يعني لذلك احس يستهلك من صحه الانسان انه يخطف هيك خطوه لما اهله والكل بمكان وهو أصلاً من قبل ماشي بهيج مسار. فحتكون أنت يعني ما إلك مكان على طول عمرك حتقضيه أنه ما إلك مكان ثابت.
0: طيب شلون كان اليوم يومك بشكل يعني عام، شلون كان؟
1: الحمد لله كلش حلو.
0: حلو
1: الجو كلش حلو، هذا اللي يخليني أنه يعني شغلات تخليني أتفائل لما يكون الجو كلش حلو يساعد أنه اطلع وكذا. فاليومي كان كلش بوزيتيف.
0: زين راح يعني عندي هيك سؤال والله، يعني انتوا يعني تطبخون طبخ عراقي لو لا؟ انه خلص بعد إن صارت الثقافه غربيه وصار الاكل غربي.
1: لا لازم كل يوم انه اكو وجبه فيها من الاكلات العربيه، ف اكيد اكو خيار الاكله اللي هي سريعه، بس شو اسمه على الاغلب انه لازم اكو اكله عربيه او عراقيه. هذا من الروتين اليوم اللي الوالده تحاول تحافظ عليه.
0: زين تعرفين تطبخين لو لا؟
1: اي كلش هوايه وكلش احب، يعني كلش احب اطبخ واقدم للناس شيء مثل يعني مسويته مثل ما يقولون بكل حب. كلش استمتع انه اهدي احد اكل، من الشغلات من لغات الحب اللي استخدمها كلش هوايه.
0: يعني انا لو مثلا موجود في زياره عائليه لكم، شنو مثلا اكله عراقيه تطبخي ليها وانا استوني مثلا جاي من بغداد؟
1: اكثر اكله شاطره بيها اني الدولمه،
0: ولو انا مو كلش قوي وياها.
1: يعني انا اسويها على الطريقه المصلاويه، اذا يعني اذا ما اكل النكهه المصلاويه فاسويها بهيج طريقه، وهذه اكثر شيء ناجحه بي. الشغله الثانيه اللي يعني كلش شاطره بيه هو الاكلات اللي بيها مشويات وهاي السوالف.
0: حلو.
1: ايه
0: طيب
1: زين اللعبة باتجاه واحد يعني عادي؟
0: لا لا عاشتيج زين انه ذكرتيني حتى انه اذكر الناس. اللعبة هذه عكسية، انه الصراحة للمقدم والصراحة لل يعني للمتصل. فهسه اسأليني.
1: أنا ما عندي أسئلة ما صراحة لأنه ما فكرت، بس عندي أسئلة هيك مال مثل ما يقولون ما راح أو هيك سوالف
0: على راحتك.
1: زين، فعندي مثلا سؤال، إذا لك خيار أن تقضي عطلتك تقضيها على بحر ولا تقضيها بكوخ بالغابة، شنو الخيار
0: اللي كوخ بالغابة طبعا.
1: حلو،
0: ما أحب البحر.
1: هذا يخليني أسأل سؤال، لو صار عندك خيارين قضاء حياتك ببلد بي بس صيف أو حياة بلد بي بس ثلج، منو اللي تختار؟
0: بي بس ثلج.
1: واو، بالعكس عكسي تماما. لأنه مليت من الثلج. زين، السؤال الأخ أنه إذا عندك خيار أنه أنت تقدر تطير لو تقدر تقرأ أفكار الآخرين، منو أكثر شيء مثل ما يقولون تأخذ اهتمامك؟
0: أطير.
1: أوكي حلو. هذه الأسئلة جاتي أو بعد حلو. واحد أنه تفضل أنه يعني أنت من الناس اللي تقعد من وقت لو تقعد متأخر، منو الأكثر؟
0: مرات يعني خربطة بال يعني كجدول، بس مرات من وقت كلش ومرات متأخر،
1: يعني على حسب المزاج والترتيب.
0: بالضبط، عافية عليك.
1: أوكي شكراً. مهم
0: أنتظرش على الساعة الثانية، حضري وحضري فد ماشي. أسئلة ببالك ومستمرين بصراحة.
1: ماشي
0: يا هلا بنور. يا هلا،
1: شكراً.
0: هلو، اتصال. ألو ألو، يا هلا، متواصلين وياكم على 91.5. تحية للأصدقاء والمحبين.

0: عندنا اتصال. الو.
1: الو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، يا هلا.
1: مساء الخير والعافية عليكم جميعا.
0: مساء الورد، يا هلا.
1: الله يسلمك ويعزك
0: يا قلبي انت، يا هلا بيك.
1: يسلم قلبك.
0: من ويانا؟
1: ابو شهد.
0: ابو شهد، شلونك ابو شهد؟
1: بخير وانت سالمين.
0: الله يسلمك. من وين قاعد تتصل ابو شهد؟
1: الولايات الزعفرانية المتحدة.
0: من الزعفرانية، شلون الزعفرانية؟
1: والله جاي تزدحم يوم عن يوم. اي والله.
0: تزدحم بسبب شنو؟ كثرة السيارات لو شنو؟
1: سيارات أكثر من البشر.
0: سيارات أكثر من البشر.
1: المشكلة أني يعني عشقي هي السياقة. حبيت السياقة من أنا طفل. ولد عمي في تريه بالسياره. انا يعني كنت بالاصل من حي العامل، فعندنا محل حي الصناعي مال البياره. بالعطله الصيفيه اشتغل ويا ولد عمي وتعلمت السياقه من انا صغير. يعني احنا لو نسوق حقيقي والتزام حقيقي نصير اسعد ناس بالعالم.
0: شنو احلى سياره سقتها بحياتك؟
1: احلى سياره بي ام.
0: بي ام دبليو التسعينات؟
1: لا سقت بي ام 750 مال شركة.
0: زين.
1: رحت للناصرية وجيت تسوني بيها، يعني شغلة مستعجلة كلش. يعني قهرت من خلص الواجب ونزلت وبدت.
0: طيب.
1: زين. اي يعني تعرف سيارة جديدة وشفتات مال سرعة وماكينة 12.
0: الله.
1: هواي سوالف فيها. اي فحقيقه انا يعني رجعت من خلص الواجب، رحت ورجعت هواي ورجعت يعني.
0: حلو
1: الحمد لله، بس ما اقدر اشتريها لان يعني غراضها غاليه، ويعني في تبمبر كثير والدنيا حياه مو بمبي يعني. فخلينا على الكوري، الحلم بي ام والواقع سبورتج.
0: الواقع سبورتش. حلوة سبورتش. خذ سيارة
1: حلوة خفيفة سريعة يعني زين.
0: طيب وين تقضي نهاية الأسبوع؟
1: هو أنا ما عندي نهاية أسبوع، يعني أسبوع كله شغل.
0: زين.
1: يعني شوف هسه احنا، أنا قبل شوية طلعت من اللعبة نلعب طوبة بعدنا لحد الأقنية.
0: حلو.
1: اي اذا ماكو لعبه يعني شوف، يعني اغلب الاوقات بالبيت اغلب.
0: كان ببالك انه تحلم تصير لاعب في منتخب في نادي في حلم؟
1: اي حلم الطفوله هو، بس انا يعني بالثاني متوسط، هذا من عمي كان يعني جادي سؤال في الكمال الثماني ولا السؤال، فقال تعالوا أنا أتجدكم وياي، كنا صغار بعد نهاية، فقمنا نلعب ملاكمة.
0: طيب.
1: فلعبت يعني مسيرة حلوة زين، يعني لعبت ناس وهاي لعبت ملاكمة، وفي نفس الوقت بقيت مستمر على كرة القدم. حتى مرات يعني يقولوا لي أنت ما تكسر، أنت ملاكم ولعبت ملاكمة شقة يعني أتعارك.
0: لا ترى دائما الملاكم ما يتعارك تدري؟
1: مو يعني هي رياضة، بس رياضة يا غراب الرياضة يعني. وأصلا إحنا يعني المدربين كتلونا هواي، فبعد ما بينا حين نتعارك يعني، شبعنا كتل من المدربين. ما أدري المدرب يعني على قولة عادل إمام يضرب شلون بغل يعني.
0: طبعا انت تاخذ ضربه من ملاكم يعني، ما تاخذ ضربه عاديه
1: يعني، مدرب ملاكم يعني هو كل شايف زين. هاي الذكريات يعني. بس هسه الامر بعد ما يسمح بالملاكمه، الركب هم ما يسمح كل شيء يعني. بس حلوة بعد ان القفازات موجودات مركورة يعني حلوة، يمكن ان احلى الذكريات اللي عندي حتى النزالات اللي اخترتها أنا عندي فيها ذكريات حلوة يعني.
0: أني أني يعني أنا كلش فرحان بهذا الاتصال. تقدر تسألني أنت؟
1: والله يعني أنا سؤال أحب أسأل الإعلاميين عامة يعني.
0: يلا سأل.
1: ما أتذكر في أنت مرة أو مرتين. عذرا يعني. أنت شنو تحصيلك أو شهادتك؟
0: أنا بالأصل شهادتي دبلوم تربية رياضية.
1: يعني تصنف.
0: اي طبعا انا دبلوم تربية رياضية وماخذ افضل خمس معلقين بالوطن العربي في قنوات الدوري والكاس اللي كانت بالدوحة.
1: حلو. صوتك بفد نوع من الخامة يعني.
0: حبيبي
1: خامة وانت سيد العرف المعلق الرياضي اكو خامة لازم تكون بصوتك.
0: صحيح.
1: اكو اتفق. يعني ركز بالموضوع وثقل وهدوء واكو تفاعل اللي هو شو تسموه انتم بلغتكم يعني حتى ينقل يعني احساس الناس اللي تلعب يعني انت مو مناوله رميه تسديده
0: صح
1: مو سؤال
0: لا لازم اكو لون لون لازم
1: بالضبط يعني شلون اللون اللي يتميز به المطرب او الفنان

0: نهاية بصمتك حتكون شلون شلون راح ناهي أو نهاية شلون شلون بابا أكو يعني ستايل بالموضوع كل من وستايله يعني.
1: خامة
0: أي الخامة لا الخامة هو صوتك اللي أنت تمتاز فيه كل واحد صوت يعني يميز فيه والستايل اللي أنت طريقة شلون تنقل لنا المعلومة بالإضافة إلى التفاصيل والسوالف مال الرياضة يعني لازم يعني شايف دول أنا أحب أسمع الدقيقة يعني الدوريات الإنجليزية
1: نعم
0: أنا عندي لغة الحمد لله يعني أسمع مباشرة طريقة أجمل يعني مفردات وأثناء النقد أو التعليق نعطيك معلومة يعني بس شنو اللي لفت انتباهي وأنت يمكن تتفق وياي توقيت نقل المعلومة يعني أنا مو هجمة خطرة أو ردة
1: طبعا هو تدري شنو ابو شهد هو يعني هو فن حقيقه. انا انتظرك على الساعه الثانيه واسالني واسالكم.
0: والله بين ما اوصل واسمه هاي وركب يوم انضرب الضربه يعني ما تتمناها.
1: سلامات
0: يعني واحد من جماعه ابو لهب يمكن.
1: سلامات
0: وأنا ألعب خفيف على كيف لأن أصلاً بكبتي تعبانة وإحنا رواد يعني
1: أي
0: هو ضربني هذا أبو القاذف دعنا أبو القاذف ما أشوفه يعني.
1: سلامات
0: الله يسلمك إن شاء الله أحاول أنا بالعكس أنا كنت أستمتع أسمعكم
1: إن شاء الله
0: وأرجع بنفس الوقت ترجع للبرامج
1: هلا بيك يا حبيبي هلا بيك
0: الحبيب تحياتي
1: يا هلا

0: تواصل وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء ولكل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدروا يتواصلون يعني على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011. وتحية لكل من يسمعنا ودا ينضم ويانا في اسألني واسألك. وهي طبعا بصراحة، لكن يمكن اللي ما عرف انه بصراحة راح اجاوب، بصراحة انتو راح تجاوبون، لكن نبتعد عن الامور السياسية ونبتعد عن الامور الدينية ونسأل، وبنفس الوقت أنا ما أسأل شيء محرج يعني، ولا مثلا أنه نبتعد عن الأشياء المحرجة أكيد. وخلينا بنفس الوقت يعني نسأل جانب نفسي، نسأل جانب حلو، نسأل مثل ما هسه كانت ويانا نور من أمريكا، مثل ما هسه كان ويانا أبو شهد. فأسئلة هواية أسألكم وتسألوني، لأن حبيتوا هذه الفقرة، فأنا قلت شوية نخليها تكون ضمن البرنامج على 0974-770-111-5-078-02-116-1-17.
1: هو الوحدة أضيع قباله وصاف، نبقى من يحكي

0: تواصلوا وياكم على 0967771114115. وعدنا اتصال لما. ألو،
1: مساء الورد.
0: مساء النور يا هلا بلما.
1: هلا مهيمن، شلونك؟
0: شلونك لما، اخبارك؟
1: الحمد لله، انت شو اخبارك؟
0: الله يسلمك يا هلا بيش.
1: تحياتي للكل اكيد، وصبيحه.
0: تحياتنا ايضا لصبيحه يا هلا.
1: اي مهيمن، اسئلتك حلوه.
0: شلون؟
1: اسئلتك ما سمعتها يعني بصراحه، يعني
0: اي مو انا كل يعني كل متصل انا يعني من جمهورنا من الناس اسئله غير يعني اي صديقاتنا اصدقائنا يعني نور سالته غير اسئله.
1: عادي طبيعه. حلو الاسئله، واحد من يكون انت تسال يعني مقدم برامج يسال يعني مستمع، كلش حلوه. انا
0: الله يسلمك،
1: كلش حلوه.
0: شلون كان يومك؟
1: كلش حلو.
0: كلش حلو والله، انا افرح.
1: اي احب يعني اقعد من الصبح وفعاد يعني اظل اضحك واشاقه وما اهتم يعني
0: والله عافيه
1: نام اصلا ما ادري الابال
0: بس عافيه والله.
1: اي فاحب يعني شوف مرات يعني شوف يعني تخابر احد من تحكي ويا احد اهو مشكله وهذا صار هيك واني ماكو اني انهزم هيك يعني بس باوع علي الخط اسده واروح يعني اطلع اذا يمي اقولهم غير الموضوع ما احب احكي بالمشاكل.
0: دائما بنهايه الاسبوع وين يعني وين تحبين مثلا تقضي نهايه الاسبوع؟ شنو الطقوس اللي تكون؟
1: والله احنا عندنا مزرعه.
0: حلو،
1: نروح هناك يعني.
0: اي بس حلو ما شاء الله. ايه
1: ف شلون تغيير جو اجواء يعني دائما دايرك جبال وفد شيء يعني نتبوع على فد شيء يعني
0: زقت حلو. ايه
1: كل افكارك افكارك تغيرها.
0: اها
1: وهاي الخضار والورد والغير شيء يعني اكو حيوانات يعني بس مو حيوانات لا هاي بط.
0: فاهم فاهم. هي
1: اي بط مو مالتنا يعني مالتنا اكل حارس عيني عنده هاي بط وهاي يعني شوفها على صفحة يعني بس من بعيد مخليه كلش حلو بس سياج حلو يعني داير مدايره كلش حلو يعني شكلها من بعيد.
0: حلو. طيب بما انه انت هيك ايجابيه انت طبيعتك هذه ايجابيه لو انه انت تخفين اكو فد حزن بداخلك؟
1: شوف هو ماكو انسان ما عنده حزن مستحيل بس ما دام اني عايشه واني موجوده هذا الحزن اخليه على صفحه.
0: حلو.
1: لان حياتي ومحتاجه انه اضحك واشاقه فاذا اني دائما حزينه ما راح تمشي يومي وحياتي حتى اكئب اتوتر تعب نفسيتي وقلق وامراض الى اخره.
0: حلو.
1: فاني دائما اضحك واشاق يعني شوف احنا مرينا يعني بحزن والدي والدتي اختي ورا فتره اقول يعني احنا كنا راح نروح لهالمكان فهم يوم وان يوم هم يجي يعني ما راح نبقى على الوجود فاكيد يعني الله يرحمهم فاقول يعني افكر صح انه اني حياتي ونفسيتي تحتاج كل شيء.
0: نعم.
1: أضحك أروح الشاقة يعني مو أنا بحزن فأعديها هذه أفكر يعني أقول حرامات أنا أقر نفسي.
0: أوكي زين. أوكي هسا إليك المايك.
1: ها أسألك؟
0: يلا سأليني.
1: هو شوف سؤالين يعني أنت يمكن راح تحبهم. مهيمن لو خيروك يعني أنت مقدم برامج وتستضيف شخصية كرتونية من تستضيف؟
0: والله حلو خو السؤال
1: بس لا تقول لي بسيطة.
0: والله بسيطة. عظيم، شخصية عظيمة بسيطة ترى.
1: هو حلو.
0: هو كان ترى ناصب على الغابة الأمانة يعني.
1: إيه عنيد وهاي ما سريعة وهاي.
0: والله هو يضحك عليهم كان. إيه
1: والله. والله سبع.
0: للأمانة يعني والله هاي الشخصيات يعني استضيفها.
1: يعني يلا هسه اثنين يلا قرر اثنين يعني شخصيتين كرتونيه تستضيفه.
0: ما هو يعني اثنين حرامات يعني اثنين
1: تجي لك الغابه كلها وهي بسيطه.
0: مو والله شلون يعني استضيف باعي استضيف نيلز استضيف دايسكي. استضيفهم بس حلو سؤالك للامانه عجبني.
1: حلو ما ادري يجي تبالي
0: لا بس حلو حلو
1: مهما فالسؤال غريب يعني ها وشخصيه كرتونيه انت تشبهها بشخص هسه انا اكو وحده ببالي من اشوفها اقول زيتونه ولد باباي
0: ها اشبهها بشخص
1: اي شبهها بشخص يعني
0: والله هوايه هوايه
1: ها يعني مثلا اي اي اي شخصيات الكرتونيه
0: هوايه يعني مثلا يعني هواي شخصيات ال يعني كان مثلا بال بالكابتن ماجد كانت اكو شخصيات ايش قد بيهم من اصدقائي اي
1: الله بسام وبشار
0: اي اي
1: كل الاسماء
0: والله
1: اي حلوات
0: اي والله العظيم
1: اي ومهم السؤال الثاني عادي لو كافي ها هي
0: لا اوكي سري
1: هذا اخر سؤال يعني
0: لا تقدرين تتصلين على حتى الساعه الثانيه تسليم
1: اوكي هذا السؤال انه لو انت اصبحت رئيس للعالم كله يعني الكل تقوده
0: ايه
1: وتفرض عليه قانون غريب يعني قانون ايش غريب يعني ما موجود
0: وانا بحب المريسة ايه على قوت عادل امام طبتي يا حاجة طب زين قانون غريب لا مو قانون غريب
1: بعد شنو
0: هو مو قانون غريب هو بقد ما انه اجبار اجبار الـ يعني اللي عنده فلوس وضامهن يروح يساعد بيها واحد ما عنده مثلا ما عنده سكن ما عنده سياره ما يقدر يتزوج عرفت شلون
1: ان شاء الله يا رب تصير رئيس العدل
0: هم ستر علي لا رئيس ثاني ولا له علاقه
1: ان شاء الله
0: من علاقة اللي ما دا تحكي دا تقول للعالم العالم
1: يعني مثل الحلم واحد
0: يتخيل من علاقة عمي ستر علينا عمي
1: حلو حلو مهيمن أنا أشكرك
0: يا هلا يا هلا
1: هلا
0: يا هلا

0: عندنا اتصال صبيحة من السويد.
1: الو
0: الو، يا هلا بصبيحة، شلونك؟
1: مساء الخير.
0: مساء الورد، يا هلا.
1: شلونك مهيمن؟
0: شلون الصبيحة؟
1: الحمد لله، اذا انتم بخير انا بخير.
0: يا هلا يا هلا بصبيحة،
1: الله يسلمك. يا هلا وسهلا، شلون مخرجين؟
0: والله يا عموري زين بسلام،
1: عساكم ان شاء الله صحة وسلامة.
0: الله يسلمك عموري، امور عدلة، ماكل باكل وبطنج
1: بالعافية بالعافية.
0: الله يعافيك،
1: اكل الهنا ان شاء الله.
0: الله يسلمك الله يسلمك.
1: الله يسلمك.
0: صبيحة، اريد اسألك.
1: ايه اسأل.
0: صار لك ايش قد ما جاي للعراق؟
1: صار 15 سنة.
0: إذا هسه رجعتي، أول مكان تزوري وين؟
1: أول مكان أروحه للناصرية.
0: للناصرية.
1: بين أخوي وأختي للناصرية.
0: ها.
1: أيوة.
0: مدينة ال.
1: اشتاقت لهم كل شوية.
0: محافظة الشعراء الناصرية.
1: أيوة أيوة. لأن أنا مسقط راسي من الناصرية.
0: اي نعم.
1: ايه. الحمد لله.
0: طيب اسأليني.
1: مهين، انت وين تسكن؟
0: بغداد.
1: لا يعني بيا منطقة.
0: يعني المنطقة انا ما اريد اقولها.
1: ما تريد تقول يا بغداد. ان شاء الله بغداد كلها حلوة.
0: أيوة.
1: أنا هم ساكنتي ترى بغداد. مطلعتي من بغداد جيت للسويد.
0: حلو. طيب.
1: أنت بعد سأل.
0: زين. هو أكو طبعاً، هو سؤال كلش مهم. الغربة شعلمت صبيحة.
1: والله مهيمن، هنا حياتي أحلى. كلش أحلى وكلش مرتاحة أنا هنا.
0: نعم.
1: بالسويد. يعني أنا هاي حياتي لو بالعراق أنا ما عايشة.
0: ليش؟ بالعكس العراق
1: لا بيت لا راتب لا شيء، كما قدرت أعيش، بس هنا عايشة ومرتاحة كلش. هاي حياتي اللي هنا علمتني.
0: أنا أشكرك صبيحة.
1: الله يسلمك، الله يديك الصحة والعافية، وتحياتي لكم.
0: الله يسلمك، يا هلا.
1: أشكرك.
0: يا هلا يا هلا. هذه انتقالة طبعا للساعة الثانية، ومستمرين في صراحة، واسألني وأسألك، خليكم ويانا. يعني.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وإيه مقتله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: متواصلين وياكم وفي ساعتنا الثانية واسألني وأسألك لهذه الساعة. طبعا البارحة احنا يمكن اخذنا فقرة انه اسألني وانا جاوب، لا اليوم اسألني واسألك، فمتواصلين. تحية ايضا لأحمد الجنابي، اتمنى له الصحة والعافية، تحياتنا له، ومنور حقيقة حمودي الورد، وتحية للصديق والأخ اللي أنا كل شيء اعتز به حقيقة. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء وللأحباب جاليتنا، يقدرون يتواصلون أيضا على الواتساب كاتصال طبعا مجانا. عندنا اتصال. ألو
1: ألو
0: ألو، يا هلا.
1: شلونك أستاذ مهند؟
0: يا أهلا بيج.
1: عرفتني؟
0: والله هو الصوت مو غريب.
1: وهران.
0: وهران، يا أهلا بيج وهران.
1: هلا، شلونك عيني؟
0: الله يسلمك يا هلا.
1: الله يسلمك.
0: اسأليني وأسألك.
1: طيب.
0: خلي أسألك أنا بالبداية.
1: طيب.
0: وهران، أنت امرأة متزوجة؟
1: لا.
0: ما متزوجة. زين. أكو أنت عمة أو خالة؟
1: لي. خالة وعمة.
0: خالة وعمة. شايلة مسؤولية البيت؟
1: لا، هم يعني الزوجة وباقين بس أنا أمي.
0: زين. شنو أكثر يعني حمل أو مسؤولية حسيتيها في حياتك؟
1: ما عندي، بالعكس يعني أكو أشياء يعني ما طول تخص الوالدة شوفها سهلة يعني مو صعبة.
0: حلو،
1: الحمد لله.
0: الله يعطيك الصحة والعافية.
1: لك العافية.
0: أكثر شيء يفرحك بالدنيا شنو؟
1: يعني شلون اشوف يعني اخواني واخواتي سعداء، هاي يعني تجلب لي سعاده يعني مضاعفه لي.
0: حلو،
1: الحمد لله،
0: يعطيك الصحه والعافيه. زين، يلا اساليني.
1: يعني انا يمكن حضرت لك اسئله فنيه يعني.
0: يلا يلا يلا نسمع اي اي اي سؤال.
1: انت اكيد شايف افلام عربيه هوايه، يعني اكثر فيلم عربي مو تاثرت به بس يعني انت دائما تحب تشوفه مرت الله؟
0: والله أكثر فيلم، إذا فيلم واحد لا، هي هواية أفلام.
1: لا يعني قصدي يعني هذا الأكثر عدة مميز عربي. أنا ما
0: دعك عادل إمام. عادل إمام شعبان تحت الصفر.
1: هذا لأنه كوميدي يمكن.
0: أي لا لا، هو مو قصته كوميدي بس هو كان يحكي واقع يعني، ولليوم الواقع مالته.
1: صح، هو حتى منع هذا الفترة زمن يعني يمكن حسني مبارك، لأنه هم حجر هواية عليه.
0: ما أعرف أنا، بس هو فيلم في وقته سوى ضجة يعني.
1: أي نعم صح.
0: أي عريس بلا جزمة، هاي كانت مالت ال
1: أي ملازمة.
0: أي ويا سعاد يونس.
1: نعم سعاد يونس.
0: زين.
1: أكثر مسلسل هم أنا حبيته من العرب.
0: أكثر مسلسل.
1: نعم.
0: عراقي لو
1: لا عربي.
0: أكثر مسلسل
1: يعني تابعته وإن عجبك مثلا بالإداء
0: كان؟ شوفوا هي كلها يمكن هسه راح يروحون على رأفة الهجان. أي بس أنا ما يعني ما أحب هاي المسلسلات، بس كنت أحب يوميات ونيس.
1: محمد صبحي
0: حلو
1: فعلا. هو كانت يعني قصصها كلها اجتماعية
0: حلوة. كانت
1: يعني قريب على العائلة.
0: اي وكان اكو مسلسل بعدين همينة اسمه هوانم جاردن سيتي، كلش حلو.
1: حلو
0: هذا. يمثل في منطقة يعني مثلهم كانوا في منطقة جاردن سيتي، كان كلش حلو.
1: اي صفية العمر
0: طبعا. اي كانت سندريلا الشاشة، كانت مو سندريلا الشاشة اللي الله يرحمه سعاد حسني، لكن هي هم كانت
1: يعني هم كانت حلوة. صح
0: طبعا طبعا.
1: صحيح.
0: زين.
1: صحيح.
0: هذا سؤال، هذا سؤال فني ثاني. اوكي. وهران، في يوم من الايام انه تتمنين انه تزورين مدينة وهران بالجزائر؟
1: والله اتمنى. احنا فنيين عندنا بالوزارة راحوا، وتعرف هم يدزون بس الفنيين.
0: طيب.
1: مرة قالوا لي وهران انت قاعدة هنا ما شفتي ميناء وهران. إذا تروحين تروحين بعد ما ترجعين. قد ما مدينة حلوة والميناء حلو، بس هم من لأنهم ماكو فيزا للجزائر.
0: نعم نعم. طيب أنا أشكرك ونورتي يا وهران.
1: الله يخليك.
0: يا هلا.
1: مع السلامة.

تواصلوا وياكم على 0964-7-0-0-1-1-4-1-1-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7 وساعتنا الثانية اسألني وأسألك أو اسألني وأسألك. طبعا بعيد عن السياسة وبعيد عن الأمور الدينية. تحية لكل الأصدقاء ولكل المحبين. مو مثل لما تقول رئيس العالم، ايش عليه يعني رئيس العالم؟ منو قال له لك يعني مثلا غاندي ستالين؟ فتحيه لكل الاصدقاء والمحبين وللاحباب. جاليتنا العراقيه يقدرون يتواصلون على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-7-7-0-0-1-1-4-1-1-5. خليكم ويانا يعني.

0: عندنا اتصال لما.
1: مهم مرة ثانية.
0: هلا بلما.
1: تحياتي لك والعمر وللكل اكيد.
0: يا هلا.
1: مهم.
0: عيني.
1: ما سألتك وكانت ببالي هواية اسئلة بس هي تختص بالكرتون يعني عادي.
0: يلا.
1: مهيمن بس قبل يعني هذا مو طلب من عندي يعني هي. انا احب يعني هذا الشيء انه من تختم البرنامج انت يعني مو تقول تحياتي لكم يعني شرف الحلقه على الانتهاء اريدك بصوت كرتوني شخصيه كرتونيه يعني اي حب تحبها
0: والله اذا يحضرني حاضر حاضر
1: حتى لو اي شيء يعني شخصيه كرتونيه
0: حاضر حاضر حاضر
1: سريع عنيد
0: حاضر والله
1: اوكي تمام والسؤال الثاني احنا نشوف هواي كرتونات افلام انه بيها اكل يعني خلينا نقول مثل باباي السبانغ مو صحيح وهذا الحساء هذا ما ادري شنو
0: اي سبانغ
1: اي وخبز مال نيلز هذا من يشمرة الخبز وهاي اي اكله تحب الحساء او السبانغ او الخبز
0: بالواقع
1: اي بالواقع الحين هو ككرتون يعني هو
0: الشوربه هاي تصير بها عباك مثل البوتيته طيبه تصير
1: ها اي هاي اوكي
0: اي
1: ها والسؤال هذا الثالث يعني
0: صبيناك ما احبه
1: اذا اهلك طردوك بالليل يعني يم اي شخصيه تروح تبات كرتونيه
0: اهلي طردوني بالليل ليش
1: يعني صارت يعني سويت بس مشكله في الموضوع وقالوا لك أول باب مسدود أو أي شيء يعني
0: أي طردوني
1: شخصية كرتونية تحبها تروح تبقى يم يعني وترجع بعدين
0: أروح أبقى يم شخصية كرتونية أروح يم شو اسمه حسان هذا سلام دانك
1: حلو يعني هاي تحب يعني ترتاح يم يعني
0: أي دولة أحبهم أنا دولة أصدقائي
1: يعني كابتن ماجد وهذولا
0: هم أحبهم كلهم أحبهم أنا بس هذولا يعني أنا حبيتهم أكثر رغم هذا بعدين هذا الكرتون يعني مال سلام دانك هذا بعدين فترة يعني وين أنا هنا أنا يعني عمري كبير وإجا سلام دانك بس هو حلو للأمانة
1: إيه حلو أو مهما إذا انطوك بيت بالقمر يعني بيت كبير يعني سافر للقمر وتطلع
0: ما أحب لا ما أحب القمر
1: يعني بيت ملك
0: ولا حتى ملك هو أنا قضيته هسه هو أنا بالأرض ما عندي ملك نوب بالقمر يلا بها
1: سؤالي خيالي
0: ما لا يا هاي بعد يعني قسمة ومكتوبة إنه بالأرض ما عندك
1: يعني بلكي بالقمر
0: بالقمر أسافر بمكوك أنا مداخل عندي بيت هو المكوك تيجي السعر
1: زين مهيمن شخصيه كرتونيه انت يعني نايم تقعد الصبح وجهك اي تتمنى اي شخصيه يعني اصبح كرتونيه
0: انا نايم
1: اي يعني تقعد الصبح تشوف وجهك يعني بسيط تصير مثلا وجهك باباي يعني اي شخصيه تحب يعني يكون وجهك بتقول الله وجهي صاير
0: لا يعني انا يعني كنت احب كلش كنت احب دايسكي
1: يعني شكل دايسكي
0: ممكن اي يعني احنا كنا كاطفال نحلم بدايسكي هو والجيتار مالته
1: اي حلو كارتون خلص
0: زين يا هلا
1: اوكي لا تنسى مهيمن من تختم بشخصيه
0: كارتون والله ان شاء الله ان شاء الله
1: اوكي يلا
0: يا هلا يا هلا

0: عندنا اتصال محمد من كندا.
1: الو.
0: هلو.
1: هلو مهيمن.
0: يا هلا.
1: شلونك حبيبي؟
0: شلونك؟
1: انا تمام. عموري شلونك عموري؟
0: عموري زين عموري.
1: ليش ما شغلت لا عبد الكريم عبد القادر البارحه عموري؟
0: والله هاي بعد هاي هو عبد الكريم عبد القادر الصوت الجريح.
1: انت ترد تهديها لشخص ما؟
0: اي والله صحيح.
1: اي ما سوى.
0: لا مو عبد الكريم عبد القادر، لا لا لا لا، عبد المجيد لا عبد الله.
1: هو عبد لله
0: سبحانه. مو ايه عبد المجيد عبد الله.
1: كل اثنين هم عبد، اثنين هم اللي
0: مسوين. ايه عبد المجيد عبد الله احبك. ليه انا ما ادري. ايه
1: ايه يلا عموري شد رايتك
0: ان شاء الله. تسمع عبد المجيد عبد الله شلونك؟
1: أنا تمام الحمد لله.
0: يا هلا.
1: خلصنا شغل على الخمسة.
0: اي
1: نستمع نصف القمر هسه.
0: يا حبيبي انت.
1: يلا يا بشد رايتك، انا مستعد للمبارزة.
0: انت مستعد للمبارزة؟
1: بس ها ترى السيف خشب دير بالك. مو حديد.
0: محمد من تقعد ويا نفسك مرات، شنو اكثر شيء يخليك تكتئب تكون مكتئب؟
1: اكتئاب مستحيل ماك.
0: ضوج. الضوج شنو اكثر شيء يضوجك؟
1: يضوجني احب اعرف المستقبل مالي ولو حتى لو هيك شهر لي قدام.
0: عرفت في اليوم المستقبل مالتك؟
1: مستحيل ما انت تقدر.
0: ما قدرت؟ ما يعني ما مثلا إيه؟ الشغله مثلا قريتها قلت هاي راح تصير فلان شيء بعد اسبوع بعد سنه؟
1: لا يعني كل شغلاتي الحمد لله والشكر اخطط لها، واذا امشي على التخطيط ومساعده.
0: مو تخطط لها محمد، مو تخطط لها. حسيت بيها؟
1: لا ما لي.
0: حسيت هاي الشغله راح تصير؟
1: لا ما عندي، هاي ذابها على الله
0: ونعمه بالله.
1: ليش تدري ليش؟ تصير تصير، ما تصير عادي، كلش عادي.
0: حلو.
1: ايه
0: طيب زين. شنو اكثر اكله تفتقد لها وانت في الغربه؟ اكله عراقيه. ها
1: الحمد لله شكر الجيه موجوده
0: الله يحفظها يا رب،
1: وما في طباخه ماهره مثل ما يقولون.
0: بس يقول لك ما يطلع نفس الاكل. صحيح يعني لفه الفلافل هذه ما تجي نفس الطعم هناك، يمكن انا على يقين.
1: شوف مو اشتاق لللفة، اشتاق لللمة،
0: للمكان طبعا، مو للأكل. مو بس إيه مسألة
1: اشتاق إيه يعني اشتاق يعني اقول لك شغلة، اشتاق الوقفة ركن. ها ما كنا نضرب ركن ونكرز حب.
0: تحبها ها؟
1: اوه بل تطلع سوالف بالركن مو طبيعي.
0: زين.
1: ايه هاي احبها.
0: حلو.
1: ايه هذا
0: زين.
1: بس كأكل هسه لا، كل شيء صار قريب تقدر تسوي. عاد ذاك الاسبوع شويه كبابي شبشيق. ايه
0: طيب اسالني. هسه المايك لك.
1: اسالك.
0: يلا جاهز.
1: سؤال هو واحد، يعني سؤال واحد.
0: يلا
1: ضميرك احكي الصدق.
0: قول حبيبي.
1: اذا جبنا شريط حياتك سويناه فيلم، مستعد تتفرج انت والعائله الكريمه؟
0: اي عادي.
1: لا
0: والله بس
1: علمتك بضميرك.
0: اي والله بضميري بس يبكون الامانه.
1: ويلي شريط حياتي يعني.
0: اي والله يبكون للامانه، راح يبكون.
1: زين تسولف لنا يا 3 دقائق؟
0: اسولف لك يا 3 دقائق محمد صعب 3 دقائق. وين؟
1: لا والله الله والله يساعدك. لا عاد انا كنت اقول انا حياتي بدايتها كانت متعبه وتبكي. الو
0: انا دا اسمع. اي
1: طلع. لا عمي اكو معاناه اقوى. ها
0: لا شلون محمد، اكو اشياء كارثيه. يعني اذا نحكي التسعينات مال الحصار فهذه كانت مصيبه بالنسبه لي.
1: لا احنا ما دا نحكي بصوره عامه.
0: لا انا ما دا احكي بصوره عامه، بس شنو تاثيره كان على البيت؟ لا لا لا لا لا لا مأساة. لا الحمد لله والشكر على كل حال.
1: الحمد لله والشكر. يعني اليوم احسن من البارحه عندك
0: اكيد. شمي يجي هو افضل من حقبه التسعينات.
1: هو هذا المطلوب عشيدك.
0: اي شاف هذا اللي يقول لك كلهن طلعن كلهن طقن.
1: صدق اي صدق ترى فعلا الانسان يوصل مرحله بعد شاف كل شيء ايش ما يجي ثاني العينتين قدامك تعرف بواقع الحال اللي عشته.
0: اي
1: صار من الصير شغلات اضحك وبعد ولا البطراني ايوه خاصة هنا عرفت شلون؟
0: فاهمك انا.
1: ايه اه ايه
0: طيب
1: تحب عموري؟
0: عموري صاحبي واخوي.
1: ليش تحبه؟
0: لان يعني احب اللي عنده شغله للامانه.
1: أيه.
0: شوف انا احب الانسان اللي ما يحقد. اللي ما يحقد.
1: ابد ما تعاركتوا فديون.
0: لا لا نزاعل.
1: لا هيك ضاربه.
0: لا شلون؟ انا ضد انه شخص
1: اتذكر اعرف معلوماتي عنك انت ملاكم قديم.
0: اي صحيح للامانه صحيح.
1: ايه
0: بس انا ضد شوف انا ضد للامانه شنو ضد انه صديق يضرب صديقه ضد هاي النظريه.
1: لا يا ابي ترى اني الشاق
0: اعرف يعني احنا من باب
1: بس انا احب اسوي مشاكل الله يشهد. اخي حلو من تسوي بلبل وتقعد
0: يدري هسه عمر مخرج اخو ما تايسون حتى تلاكم وياه
1: ما انت المشكله الشيف مالك هسه لو عمار كامل يمك شويه اقول لك روح جدك. حلمت بعمار كامل
0: صدق؟
1: والله العظيم حلمت رابطه بحبل وقاش حط بيه بالسياره
0: يا معود يا معود تعنيف هذا
1: والله. يا رب حققه ان شاء الله.
0: اسم الله اسم الله اسم الله.
1: سلطان وعدني قال لي عندي شوله على ابو غريب
0: يا معود الناس تصدق يا
1: معود. عمر يأيدني ها عمر نشيحته مو؟
0: لا يا معود لا لا لا لا الامانه طبعا محمد يعني يتلاطف ويشاق.
1: وقلت له يا بتجول عمار يقول لي ما تقدر.
0: لا انت انسان نقي رقيق انت.
1: ابا حلم ان شاء الله نحققه.
0: ان شاء الله يصير بالعكس ان شاء الله تلتقون بمحبه
1: ان شاء الله ان شاء الله.
0: زين
1: حبيبي مو هاي من هاي مشاركتنا
0: نور هلا بيك.
1: هلا
0: محمد
1: باي باي
0: يا حبيبي.

0: عندنا اتصال. الو.
1: الو، مرحبا.
0: يا اهلا ومرحبا.
1: شلونكم؟
0: يا هلا بيج.
1: يا شنو يعني اللي يغيب عليكم كم شهر ما تسألون عليه؟
0: كم شهر؟
1: اي والله
0: هواية.
1: مو
0: بالله
1: كلش هواية الصراحة. ما اعرف ليش بدلت سيارتي وهذا الراديو الجديد ما يطلع اذاعتكم.
0: زين،
1: تسوي له معرفه حبدله.
0: يا هلا. بالبدايه من ويانا؟ ذكرينه.
1: زهراء ويانا.
0: زهراء، صوتش متغير زهراء.
1: ايه،
0: هاي ليش هيك زهراء؟ ومن حاليا وين انت هسه قاعده تسمعينه؟
1: والله من داخل البيت واشتاقيت لكم صراحة، كل شهوة
0: اشتاقيت. يا هلا بزهراء.
1: فأجيت هسه شغلي وكان اتذكر بيك الايام الحلوة اللي كل ليلة او بالليلة وليلة لازم اشارك وياك.
0: والله تشرف زهراء.
1: رحم الله والديك.
0: يا هلا بزهراء.
1: فأجيت قلت خلي اطلع البث المباشر اللي على جوجل، ولقيت تاتين حمل التطبيق حملناه. ان شاء الله بعد حتى نبقى وياكم مستمرين.
0: هلا بيج.
1: وطبعا اول اسمع صوتك قلت ايه خل اتصل.
0: يا هلا.
1: اشكرك. اهلا بيك طبعا. صدقا مشتاقه لكم، مشتاقه لكل المستمعين يعني اطلق، يعني خصوصا من بعد مره من مشاركاتي شاركت مشكله ووراها قامت تجي الاتصالات وكلها تطرح مشكلتي وكلها تطيل الحال. كل شويه حبيتهم، حسيتهم مش قد يعني ناس قلب على قلب وقلبهم وياني واحترق قلبهم على مشكلتي، كلها قاعدة تتذكر وسمعت أصوات كلش جديدة يعني الإذاعة ما سمعتها أني سابقا، بحيث كانوا هم أصلا يعني متقصدين بس يتصلوا حتى يشاركون مشكلتي ويعطوني الحل، وأنا كلش أشكرهم بس ما صارت الفرصة من ذاك اليوم وهذا اليوم أتصل.
0: لأن
1: صراحة كان كلامهم كلش هواية محفز إلي، والحمد لله والشغل والشكر اشتغلت على نفسي وطلعت برا العراق ورجعت لكم. هالسبب رجعت لكم زهراء ثانية تماما.
0: ها شنو وين طلعتي؟ شو اشتغلتي يا زهراء؟
1: والله طلعت أنا طبعا كان شغلي سابقا إذا تتذكرني قلت لك عندي مخزن أمازون وبنفس الوقت
0: أتذكر.
1: أوصل الطلبات بنفسي.
0: صح.
1: حاليا لا، حاليا اشتغلت على نفسي وفتحت لي شغل ثاني.
0: عافية.
1: بس خاف أطالب فيه وتعتبروه إعلان، فخليه أحسن.
0: سباعية وعاشت يدك ومكافحة، وأنت مثال للمرأة العراقية.
1: اشتغلت يعني شغلة جديدة. وأعتقد أني الوحيدة اللي بالعراق دخلتها. وإن شاء الله اسمي يكبر ويكبر ويكبر بعد أكثر وأكثر.
0: يا
1: وإن شاء الله أول إعلان اللي أسويه هو راح أسويه على إذاعة الرشيد.
0: يا هلا بيك. يا هلا.
1: أشكرك.
0: زهراء، إيش علمتك الشغل؟ إيش علمك العمل؟
1: العمل إيش علمني؟ علمني بأنه الناس كل شو تقول، كل ما تكبر تقول اتعلمت بانه اثق باحد واثق بنفسي واثق ما ادري شنو. لا، انا الشغل علمني بان الدنيا بخير وخير وخير وما زالت باقيه بخير. هاي شغله. والدنيا علمتني ايش قد ما الاخرين يخذلوني. هسه كان غريب واذا كان قريب رب العالمين، قد ما انت نيتك صافيه وقلبك طيب راح يسخر لك ناس اطيب وافضل من نيتك.
0: حلو.
1: الدنيا بعدها بخير.
0: طيب، الاعتماد على النفس تعبك لو قواك؟
1: أكيد لا، ليش التعب؟ مستحيل أكو واحد بهاليوم هذا يشتغل.
0: مو كونك، لأن أنا ليش أسألك؟ لأن أنت امرأة. هو الرجل إذا يظل بس يعتمد على نفسه هم يتعب.
1: لا، ما تعبت نهائياً نهائياً
0: حلو عافية.
1: نهائياً ما تعبت. أنا بالنسبة لي صار لي تقريباً هاي سنة 2019. سنة 2019 ولحد هذه السنة أنا أشتغل معدل شغل يومية يمكن مرات 12 ساعة 13 ساعة. ما أمل.
0: ما شاء الله.
1: ليش ما أمل؟ لأنه أنا ما قاعد أذب هذه الساعات بدون ثمرة، ولا قاعد أذب هذه الساعات بدون شيء. أنا قبل شوية كنت مالة وضايقة وكلش متأذية. فعادي الإنسان يجي ملل، يجي ضجة، يجي تعب، خلاص أطلع أرفه عن نفسي، أتعشى، أدخل مطعم، مكان مطعم متنزه، أخذ أولادي، عافية. أخذ أي أحد، المهم أرتاح نفسيا، ومرة ثانية أرجع من جدة وجديد أبلش بالشغل. فأبد أبد أبد أبد العمل ما يتعب،
0: العمل ما يتعبك. والله أنا أحييك. زين أنت من النوع اللي تدللين نفسك مو؟
1: شوف أنا أدلل أولادي أكثر من ما أدلل نفسي. تمام؟
0: زين؟
1: نادراً ما أدلل نفسي، بس ما مقصرة على نفسي نهائياً. يمكن مرات أدلل نفسي بأشياء جداً بسيطة، يعني أقل حقوق يعني إلي، بس أنا أفرح بها. يعني أنا قبل يومين تعرف صار عندي ظرف بمشروعي ودراسات وسفر تقريبا 9 مرات 10 مرات طلعت برا العراق ورجعت، وهذا كله طيران وفيزا وهواية أمور كلفتني وأجور الدورة، ومن رجعت للعراق فتحت مشروع جديد بهذا الزمن القاسي الغالي اللي كل شيء تريد تجيبه هو غالي، فأكيد أقل مشروع راح يكلفك الأموال اللي أنت جامعها صالك سنة ما طويلة، صح لو لا؟
0: صحيح.
1: مهم. فأني هاي الفترة بالذات مرة بأزمة مادية، قبل يومين ثلاث أيام أنا طلعت من البيت عندي 10,000 دينار بجنوبي، وغايدة ومختنقة ما أعرف شلون عندي بس 10,000 دينار، حتى سيارة ما عندي ولا أروح بيها. فخلص أسواق إيكار بالي تخليش اشتريت آيس كريم ب3,000، واشتريت آيس كريم نوعية ثانية ب1,500، واشتريت عصير ب2,500، بقى آخر شيء بعد عندي 1,000 جلي بقت 1,000 تترديها لو أعطيتي بيها، قلت له بوعد منها ولا قلت له أعطيه هاي المسألة.
0: طيب
1: اشتريت العشرة وجيت أسعدت نفسي، هذا الشيء البسيط.
0: حلو حلو، إنسان ما يخلي نفسه منه معتازة في شيء أو مثل ما يقول بنفسه في شيء. أنا كلش فرحان برجعتك للبرنامج يا زهراء.
1: أكثر والله.
0: ونورتي، وهذا برنامجك هو.
1: يا ربي نور بوجودك أكيد.
0: يا أهلا بزهراء. ومية هلا، وإن شاء الله دائماً مو تقطعين هاي القطعة.
1: لا أبداً أبداً إن شاء الله، يعني هسه قاعد حملت التطبيق صراحة مستمرة وياكم عبر التطبيق.
0: وتقدرين تتواصلين على الواتساب همينة، يعني موجود على الواتساب وتتصلين على الواتساب حتى اتصال مجاني.
1: أنا بالنسبة للمكالمة ما يهمني، أحب هواية بعض مرات أحس أنتم متنفسي الوحيد.
0: على راسي والله، والله تشرف.
1: دائماً ابني يضحك علي. طبعا من اتصل على البرنامج وهو يعرفاني متصل يروح يركض يفتح اذاعة الرشيد من موبايله حتى يسمع عن الحكايات حتى يسجل لي حتى يظل يضحك. ها والله
0: اذاعة
1: الرشيد لا تدري من تعير على شنو تعيرني من الفاتحه اللي لي عادي احسهم متنفسي الوحيد صفا يعني.
0: الله يخليه ان شاء الله.
1: الحمد لله والشكر ان شاء الله دائما.
0: والله شكرا للامانه يعني على هذه الإشادة الحلوة حقيقة. شكرا من كل قلبي يعني.
1: أشكرك أستاذ، وإن شاء الله راح يكون إعلاني على إذاعتكم عن قريب عاجل.
0: يا أهلا بيج وتنورين.
1: أشكرك
0: أبوي. مع السلامة. وهذا إن شاء الله فدهداء من عندي ومن عمور المخرج.

طبعا يعني وصلنا وياكم لنهاية حلقتنا لهذا اليوم. شكرا شكرا حقيقة إلى كل من تواصل ويانا. شكرا سهراء، أنا أشكر إشادتها حقيقة، يعني إشادة من كل قلبي أنه أنا أعتز بها. فشكرا شكرا سهراء، شكرا إلى نور، شكرا لما، شكرا صبيحة، شيماء من أمريكا أيضا، ألف تحية لهم كلهم. شكرا أبو شهد، شكرا لكل من تواصل، محمد من كندا، إبراهيم، فتحية للكل حقيقة. مهم الأبيض كان وياكم في الإعداد والتقديم، رافقني المبدع عموري، راح أترك الختام وياه، في أمان الله.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: معكم الرشيد FM.

انطيت قلبي يا خسارة، الوحدة خانتني بشطارة، الوحدة خلت الدمع يجري وما نشف ليلة ونهارة، يبست أوراق عمره وعرفتنا على الشرارة، وما شفت ما شفت هيك جسارة، وحدة تحرق قلبه هي وتجي تدفع على نار.

أخوها راح وافي وراح صونك للأخير وراح أظل كل عمر أحبك حتى لو للدم تصير. مشيت وياها بدربها وما سمعت الحذروني وين رايح يا الفقير. التنت لو قالت لحبك قلبي من صدري يطير. التانت السمين روحي وحبي الأول والأخير. تقل ما عندك كرامة تعوفني لو بيك خير.

0: أو حب الأول والأخير. تقل ما عندك كرامة تعوفني لو بيك خير، وأنا تالي خسرت حبي خسرت روحي خسرت قلبي المال تشار. بس ترى عادي حيل عادي يعوض الله على الخسارة، الدنيا ما توقف عليها تروح سارة تيجي سارة.
1: الرشيد FM 91.5.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: راديو الرشيد. راديو الرشيد. لكل عاشق موسيقى.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد، راديو الرشيد لكل عاشق موسيقى، موسيقى، موسيقى.